تاهل الدرب رح شرب حبك أكتر بس قصتنا عم تتكسر غريب إحساسي معي كلماتك بتحب تكسرني تحكي بتحكي ما بلاقيك عم تتخبي ورا الكلمة ورا الكلمة ورا الكلمة كلمة ورا كلمة You're killing me, killing me Your words make me

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: راديو أنا فهم فلاش نيوز
1: موجز سابعة راديو أنا فهم صباح الخير. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وبلغ عدد العاتلين خلال الثلاثي الثاني 622 ألف شخص مقابل 641 ألفا خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19,300 عاطل عن العمل. حملة ميدانية رقابية نفذ عوان وترتيب حفظ الصحة بالتنسيق مع عوان الشرطة البلدية بدائرة الحريرية التابعة لولاية تونس أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر وتنبيه لجانب حجز حوالي 400 كيلوغرام من الأجبان غير المستوفية للشروط المطلوبة. وتندرج هذه العملية الميدانية للمحلات المفتوحة للعموم والتي تنفذها المصالح البلدية ضمن برنامجها الدوري للمراقبة في إطار الحرص على احترام الشروط الصحية والقانونية المعمول بها وتصدي للمخالفات المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية. انطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وتندرج هذه الخطوة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومة الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الحملة في أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آلية الرقابة والتصرف. كما تهدف المنظومة إلى أحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظاما بشأن عملية دخول المنتجات إلى السوق وخروجها منهم. في العالم جيش الاحتلال يقول أنه استهدف أبو حسن علاء وهو قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله في منطقة دير الزهران أمس، وزعم جيش الاحتلال أن أبو حسن علاء دفع بالعديد من المخططات ضد قوات الاحتلال بما في ذلك إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه قوات الاحتلال جنوب لبنان. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت ممكن. وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية أن تركيا وإيران تؤيدان إنهاء القيود على حركة الملاحة بما يضمن استئناف نقل النفط العالمي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
2: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: ويكند على كيف كل سبت وحد مع

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على كيف. صباح الخير صباح النور ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. هذه ديوان فام وهذه ويكند على كيف موعد اسبوعي سبت وحد من 7 لنص النهار. 5 سوايع نعديوهم معاكم نحكيو فيهم على الثقافه على الاخبار نحكيو زاد على ضيوفنا نحكيو على الكتب على الافلام ونتابعوا معاكم شنو قاعد يصير في تونس وخارج تونس بمختلف فقراتنا باش نرافقوكم فريق كامل معاكم جهاد السليني في الميكرو برينسيبال معاكم عزيز العوني في الاخراج و إمنا الشابي في إيمان الشابي إيمان الشابي سمحني في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم الكل. خلط علينا شيمة في الإعداد شوية أخرى نحكي معها على برمجة المهرجانات الثقافية لليوم. احنا باش نقترح عليكم برشا موزيكا مجد الرومي شكون خير منها يبدأ معنا صباح نهار لحد 16 أوت. راجعين بعد شوية نحكي على الطقس نحكي على الأخبار وعلى المهرجانات. مرحبا بكم هذه ويكند على الكيف حتى نص النهار.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: مع ويكند على الكيف.
3: ويكند على الكيف على ديوان FM، مواصلين معكم حتى النص النهار. إن شاء الله نكونوا مونسينكم بالموسيقى ومختلف الفقرات متاعنا. تواجه وقيدنا نعملوا طلع على حالة الطقس لليوم لحد 16 أوت في لبون ميتيو.
2: ميتيو
3: حسب نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي، بتاريخ اليوم الطقس اليوم عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط والجنوب، ومن بعد تشمل محليا الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى زادة مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر فهو بش يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج، وبالنسبة لدرجة الحرارة فإنها بش يكون نسجلوا فيها ارتفاع طفيف وين تتراوح درجات القصوى ما بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. سيسر واحكم في الطقس، ردوا بالكم من الشمس واختاروا بحورات اللي يطيب فيها الاستحمام، معناه يطيب فيها العمان. بالتوفيق للناس الكل. هذا بالنسبة للطقس اليوم في لو بوان ميتيو. رامي عايش جاي بعد شويه باش يغني على الناس الرايقه. ان شاء الله لكلكم تصبحوا عاملين بون كيف معانا وتابعونا في ويكند على الكيف.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: حسن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
0: ديوان فم صوت كوم
2: مع ديوان فم. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فم صوتكم.
1: ديوان فم عسلامة.
3: عسلامة ديوان فم. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فم
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افهم نحب نقطه النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم. جوك موسيقى تسمع راب بوب

0: NFM Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان FM عسلمة. مجلس وزاري عقد السبت يعلن عن إطلاق تطبيقة الهاتف الجوال خدمات خلال الأيام المقبلة لتمكين المواطنين من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية إلكترونية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. وكشفت رئاسة الحكومة عن تقدم إنجاز 114 مشروعا للتحول الرقمي، فقط نسبة تقدم عدد منها 90%، من أبرزها خدمات تجديد بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة وشهادة الإقامة عن بعد، إلى جانب التوجه نحو تعميم المحافظ الإلكترونية للفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية. وشددت رئيسة الحكومة سارة زعفران نزنزري في ختام أعمال المجلس على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة وإيلاء الأولوية المطلقة للخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن، معتبرة أن التحول الرقمي يمثل رافعة استراتيجية لمقاومة الفساد وتقليص الفوارق الجهوية. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري تعلن انطلاق موسم صيد سمك اللامبوكا بداية من أمس وإلى غاية 31 من ديسمبر المقبل، وحددت الوزارة إمكانية التمديد في الموسم بقرار وزاري إلى 31 من جانفي في حال كثرة التقلبات الجوية. ودعت الوزارة البحارة إلى تبريد المنتوج وتغطية صناديق الأسماك بالثلج لضمان الجودة، مشددة على أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن استدامة الموسم. السلطات المغربية وقفت السبت عشرات المهاجرين غير النظاميين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء في غابة قريبة من المعبر الحدودي في جيب سبتة المحتلة من قبل إسبانيا والواقعة شمالي المغرب وسط طوق أمني في المنطقة. وتجمع هؤلاء المهاجرون وغالبيتهم رجال وشباب من بلدان من أفريقيا جنوب الصحراء ومن بينهم أيضا بعض المغاربة في منطقة مطلة على مدينة الفنيدق الحدودية على بعد بضعة كيلومترات من الطريق المؤدي للمعبر الحدودي قبل أن تعترضهم قوات الأمن وأوقفت مجموعة منهم في ملاذ آخرون بالفرار. صحيفة عبرية تقول إن الولايات المتحدة طلبت توضيحات من الاحتلال والإدارة الأمريكية قبلت روايتها بشأن حزب الله. والاحتلال أرسل للولايات المتحدة تفسيرا للأسباب التي دفعته إلى شن سلسلة غارات في لبنان خلال اليومين الماضيين. ختاما تقسو اليوم الأحد يكون عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ثم تشمل محل حالياً الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالجنوب ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب لمحلي متموج وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
2: تسفقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالمقابلات الوديه للانديه التونسيه قبل ايامات قليله من انطلاق او من بدايه الموسم الجديد في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. بطل تونس النادي الافريقي يتعادل 0-0 البارح امام اتحاد العاصمه الجزائري بطل كاس الكونفدراليه الافريقيه. ماتش كانت لعب في البارك مقر التدريبات نتاع النادي الافريقي، كما قلنا مباراه 0-0 وشهد التشريك عدد كبير من العناصر. بالنسبه للمدرب الكنزاري، نذكر النادي الافريقي يواجه اليوم في مباراة ودية ثانية نادي جمعية أريانا. البارح كان أيضا تعادل سلبي آخر بين النادي البنزرتي ونجم المتلاوي، ماتش لعب في 15 أكتوبر في بنزرت ومباراة شهدت تجربة المدربين اللزوز للفرق عديد اللاعبين في المباراة هذه استعدادا للبطولة. الملعب التونسي ينتصر 2-1 على مستقبل المرسى. هدف البخلاوي وسجلهم فخر الدين بن يوسف الوافد الجديد، وايضا مام تيون بالنسبه للمستقبل الرياضي بالمرسى هدف متاعه الوحيد كان سجله عمر الترايدي من ضربه جزاء. مولودية العاصمة الجزائري تقدم بشكوى رسمية بشأن أو ضد يوسف البلالي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، محامل فريق راسل البارح الفيفا وفريق الترجي الرياضي التونسي بشأن وضعية اللاعب. في المقابل يوسف البلالي هاجم رئيس المولودية الجزائري الحاج رجم والمدير الرياضي جمال بالعمري في تصريح لقناة الهداف الجزائرية. البلالي يقول أنه بش يفضح اللي صار وبش يفضح مسؤولي مولودية العاصمة، ويقول لهم أيضا إن كان لديكم عقد سيري المفعول من توقيعي فأخرجوه للعلن. طبعا موضوع يبقى للمتابعة. نادي الوحدة الإمارات وافق على انتقال لؤي الترايع لنادي الرياضي الأصفاقسي في شكل إعارة مع حقية الشراء. هذا من حيث المبدأ، النادي الأصفاقسي المفترض الساعات القادمة يغلق الملف مع الفريق الإماراتي بخصوص قيمة تفعيل بند الشراء وكذلك مع اللاعب بخصوص أجرته. الحاجة أو ربما العائق الوحيد حتى الآن هو القيمة بتاع البند حقية الشراء بالنسبة للفريق الإماراتي اللي متشبث بمبلغ. نادي الأصفاقسي طالب بمبلغ أقل وفي انتظار بقية المفاوضات والإجراءات في قادم الساعات بين الزوز أطراف اللي مفروض أنها تنتهي، ثم اللاعب يتحول إلى تونس لاستكمال إجراءات التوقيع مع السياسة. الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي تمكنت من رفع قوة المنع من الانتداب حسب ما جاء في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. لتوال باش يشرح في تأهيل منتدبيه جدد استعدادا للموسم الجديد، هذايا يبدأ انطلاقا من اليوم. نواصلكم على النجم اللي أبرم 5 عقود احترافية مع لاعبين من صنف النخبة لمدة 5 مواسم لكل لاعب. نحكيه على محمد ياسين رجب، ريان جارة، أيوب الفجاري، محمد أنس العثماني وأيضا أحمد الزرقاتي. إدارة المستقبل الرياضي بجابس تلقت مراسلة رسمية من الاتحاد الدولي فيفا تأكد لها رفع عقوبة المنع من الانتداب الدولي المسلط على الفريق في 2 ملفات نزاع كانوا عالقين بما يسمح للفريق باستكمال الإجراءات المتعلقة بتأهيل المنتدبين الجدد. نسيم هنيد يسافر إلى الأردن لإتمام انتقاله لصفوف الرمثة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، صفقة انتقال حر في انتظار تحديد مدة العقد. في الفولي نادي الرياضي الأصفاقسي تعاقد مع أنور التورقي باش يكون هو مدرب جديد للفريق إلى غاية جوان 2028. باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن البارح تعاقده رسميا مع الدولي الإسباني بطل العالم فيران توريس، قادم من برشلونة، عقد إلى غاية 2031 مقابل 50 مليون أورو. توريس كان سجل الهدف الأغلى في نهائي المونديال 2026 أمام الأرجنتين، وهدف خلى إسبانيا كما قلنا تتوج بالمونديال للمرة الثانية في تاريخها. فلاسبور قدمه لكم هني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا ديونافام.net.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم. ويكند على الكيف، كل سبت وحد من 7 لنص النهار.
2: نعم، 7 نص نهار السبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية. رفقوكم على ديوان فام، مرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في كراهبها ولا شدة ثنية. طريق سلامة للجميع وصباح الخير للناس الكل. مكملين معاكم مع مختلف الفقرات متاعنا، وقيت باش نمشيو نعملوا طلة على مختلف البرمجات اللي في المهرجانات الصيفية. نعرف وصلنا لاخر المهرجانات، يمكن فما مهرجانات كملت وعملت الاختتام متاعها. بالتوفيق للناس الكل، ان شاء الله نكونوا الفايدة حصلت من المهرجانات. فمش كانت فرهيد خاطر في علاقة بالثقافة، الثقافة هي متاع ترفيه، ولكن زادة متاع انه نستفيد ونتعلم حاجات ونكتشف تجارب اخرى. هذيك علاش توا وقيت باش تجيب حذينا شيمال همامي باش تحكينا على مختلف السهرات الثقافية والفنية للمهرجانات اليوم لحد 16 اوت وقت لاجندا كولتوريل.
3: اجندا كولتوريل،
2: الاجندا كولتوريل، هذا يعني اللي جات بحذانا شيماء الهمامي باش تحكينا على مختلف شما اليوم في البرمجات. نعرف شيماء تبدا تدور بينا في مختلف ولايات الجمهوريه وتقولكم وين تنجبوا تسهروا في اي مهرجان. مرحبا شيماء، صباح الخير.
4: صباح النور جهان.
2: ايوه، قل شعنا اليوم دورتنا اليوم منين تبدا؟
4: اليوم دورتنا تبدا بقدره ربي من نابل في دورته 38 اللي قدم لنا حفله للفنان التونسي صابر الرباعي.
2: ماو مانيفيك.
4: مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 يستقبل على ركحه حفلة لنوردو. مهرجان بو مخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 يقدم لنا بو مخلوف كيدز، هو كرنفال الفرح وهو عرض تنشيطي للأطفال. مهرجان جيبس الدولي في دورته 41 يقدم الليلة عرض لمحافل الجربي، عرض فني من أعماق التراث الموسيقي الجربي مع لوحات غنائية تحيي الموروث الصوفي. مهرجان العبيد الدولي
2: الصوفي مش الصيفي، كان عندنا موروث صيفي قولوا لنا عليه.
4: الموروث الصيفي في المهرجانات. مهرجان العبيد الدولي بسبيتلا في دورته 45 يحيي حفله للفنانه ألفة بن رمضان. واخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان حمام لنف اللي نلقاو فيه عرض راب يقدمه يونغر زيد.
3: اجندا كولتوريل.
2: مرسي يا شيماء، كانت هذه جولة في مختلف المهرجانات الصيفية في تونس. ريت حفلة إليسا البارح في كارتاج.
4: أي ما شاء الله.
2: مانيفيك، رينا العبيد في الصف مع عبيد تشكي من عرش. طيب بعد تالي أول الجمعة ريم نوردين تقول لنا في المواكبات كان فما بالحق ناس ما حضرتش ولا ما نجمتش تدخل وهي بتسكرها، ما أباغامون الحفلة كانت مزيانة برشا، الناس اللي حضرت عجبتهم. إليسا اللي تي ان فورم جو بونس. بالتوفيق للناس الكل، احنا في مواكبة يومية 7/7 في ديوان فام لمختلف المهرجانات والعروض وكواليس العروض الفنية. نخليكم توا شوية مع إليسا، الناس اللي حضرت ولا اللي ما حضرتش، برشا ناس يحبوا إليسا بنحب الحياة. مرحبا بها، توصلنا هي والموزيكا لفقرتنا الجاية باش نحكيه على الأخبار الوطنية والعالمية.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
2: على ديوان FM الصيف أحلى.

0: سنة الويكاند مع ويكاند على الكيف.
1: ويكاند على الكيف معاكم من السبعة حتى النص النهار في ديوان فام. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا على المختلف لي فريكونس متاعنا على وسائل التواصل الاجتماعي على اللايف فيسبوك وإلا على الشين يوتيوب. صباح الخير الإيمان العبدالله كل الناس اللي تسمع فينا وتحطنا في لي كومنتير. صباح الخير الناس الكل يعيشكم اللي ترافقونا وتونسونا وإن شاء الله نحن زادا نكونوا مونسينكم بمختلف فقراتنا بالأخبار وبال الموسيقى. توجه وقايت نعملوا دورة في أخبار تونس والعالم في ريفي إكسبرس.
2: ريفي إكسبرس
1: في ريفي إكسبرس باش نبداو بالأخبار الوطنية. والأخبار الأول الحقيقة يهزنا باش نحكيه على الصحة العمومية من خلال البلاغ اللي هبطت وزارة الصحة البارح وين تقول أنه 1.8 مليون دينار هي تكلفة تجهيز وتطوير قسم علم المناعة في مستشفى الرابطة. هذا مذكور في البلاغ متاع البارح. التهيئة صارت على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. وكانت قدرت الوزارة في بلاغها كلفة إعادة تهيئة القسم وتحسين ظروف العمل بنحو 800,000 دينار، وكذلك قدرت قيمة التجهيزات الطبية والمخبرية المتطورة للقسم هذية بحوالي 1 مليون دينار، وتم زادة إدخال تقنيات متطورة من بينها منظومة اللابسكان 3D لومينكس بما يتيح تطوير التحاليل المناعية الدقيقة والمتخصصة، ويعد هذية من الأقسام المرجعية في الاختصاص هذا. باش نحكيو زادة على مشاريع التحول الرقمي اللي كانت البارح على طاولة مجلس وزراء مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري البارح الخميس 15 أوت في قصر الحكومة بالقصبة. والحديث كان على تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، وين أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس هذا أنه التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا على دوره في تكريس الشفافية والنجاعة، وطالبت بالتسريع زادة في إنجاز كل المشاريع اللي تخص التحول الرقمي. بالأرقام نمشي ونحكي على نسب البطالة في تونس. 14.9% هي نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثاني

من سنة 2026، وهذا اللي أظهرته نتائج مسح التشغيل الثلاثية الثاني من سنة 2026، وين توري تراجع في عدد السكان الناشطين والمشتغلين بالتوازي، زادة مع انخفاض طفيف في نسبة البطالة وفق مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثاني من السنة الحالية واللي صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، وين بلغ عدد السكان الناشطين 4,190,000 شخص مقابل 4,268,000 شخص خلال الثلاثي الأول. هكا يتم تسجيل تراجع بنحو 77,500 شخص، ويتوزعوا الناشطين ما بين 2,887,000 رجل و 1,302,000 امرأة، يعني بنسبة 68.9% و 31.1% على التوالي، كما زاد تراجعت نسبة النشاط ب 1.2 نقطة مئوية، وين توصل 44.7% من مجموع السكان البالغين 15 سنة فما فوق مقابل 45.9% خلال الفترة متاع الثلاثي الأول من سنة 2026. في جولتنا نتاع الأخبار نعمل طلع على العالم، على خاطر نلقاو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يعلق البارح السبت على صورة قديمة كانت جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وأكد على أنه العلاقة ما بيناتهم كانت جيدة رغم الملامح اللي يظهروا فيها في الصورة هذه. وقال ترامب في المنشور متاعه على منصته تروث سوشيال: على الرغم من النظرة غير الودية في هذه الصورة تحديدا، فإنه هناك العديد من الصور التي نبتسم فيها. أضاف زاد الرئيس الأمريكي في تعليقه على علاقته بالزعيم الكوري الشمالي، يقول: أنا وكيم جونغ أون ننسجم بشكل رائع. وكأنه لقى نوع من الشبه اللي نجم يجمع ما بينه هو وكيم جونغ أون. وكان أرفق ترامب المنشور متاعه بصورة تجمع بكيم بدأ فيها الزعيمان بملامح جادة، وعاود في معناها التصريحات متاعه تعاود ترجعنا للواجهة علاقته اللافتة بكيم جونغ أون، واللي انتقلت خلال ولايته الرئاسية الأولى من تبادل التهديدات والتصريحات الحادة إلى لقاءات مباشرة غير مسبوقة. نمشي للمغرب، للشرطة المغربية تحبط محاولة عبور جماعية جديدة نحو سبتة الإسبانية. وكانت أوقفت الشرطة المغربية البارح 111 مهاجر في مدينة الفنيدق الحدودية ومحيطها وقت اللي كانوا يحاولوا يتسلوا إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية. وكان كشف مصدر في وزارة الداخلية المغربية لوكالة رويترز للأنباء أنه الموقوفين يتوزعوا ما بين 109 مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء و مواطنين مغربيين، يعني تقريبا نحكيه على 2 أشخاص مغربيين والبقية مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وكانت تدخلت قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات المهاجرين اللي تجمعت على التلال الواقع على بعد 3 كيلومترات من الحدود الإسبانية المغربية، قبل ما تنتشر أعداد كبيرة من عناصر الأمن في محيط المنطقة للسيطرة على الوضع، وهذا وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، وهذا يزيد اللي تمت مشاهدته ميدانيا. نمشي للشرق الأوسط، وين إسرائيل تعلن إصابة 3 جنود واستهداف قيادي في حزب الله. ولكن نحكي زيادة على اليوم الصباح كان فما تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وتنديد باستهداف سفينة إماراتية في مضيق هرمز. البارح الضربات متاع الكيان المحتل كانت أودات بحياة 11 شهيد في لبنان من بينهم 3 أطفال، ولكن نسجلوا إصابة 3 جنود إسرائيليين. هذه كانت جولتنا في أخبار تونس والعالم في ريفو إكسبرس. ريفو إكسبرس. ومع الأخبار نزيد نقترح عليكم أكثر موسيقى. يا للاوينك، هذا سؤال اللي يطرحه اليوم الصباح لطفي بوشناق على ديوان فام. شو سمعوكم الموسيقى؟ نتقابلوا بعد شوية ونكملوا نحكيوا على مختلف الأحداث في بلادنا ومختلف الفقرات متاعنا. مرحبا بكم.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

ليب على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. صوتكم

0: UNFM Flash News.
1: موجز التاسعة UNFM عسلامة. الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وأظهرت البيانات التي تأخذ في الاعتبار تأثيرات التغيرات الموسمية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلاثي الأول، يبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 نسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وزارة الصحة تعلن تجديد الشمل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي رابطة وتطوير بنيته التحتية وتجهيزاته باستثمار جملي نهز 1.8 مليون دينار. وتوزعت كلفة هذا المشروع بين 800 ألف دينار خصصت لإعادة تهيئة القسم وتحسين ظروف العمل، وقرابة 1 مليون دينار وجهت لاقتناء تجهيزات طبية ومخبرية متطورة. وأوضحت الوزارة أن القسم تدعم بتقنيات حديثة مما سيتيح تطوير التحاليل المناعية الدقيقة والمتخصصة ورفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة، أسفرت عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، والذي أوضح أن الحملة انتظمت إثر تشكيات صادرة عن المواطنين تفيد بنقص المياه المعدنية في المدينة، كما تزامنت مع ذروة الموسم السياحي واستغلال بعض الباعة نقص التزويد الحاصل في المياه المعدنية خلال الفترة الحالية والتجائهم إلى بيعها بأسعار مشتى. في العالم، تزايد عدد السوريين الذين تسحب منهم الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين وضع الحماية، ووفقا لرد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، انتهت 23.2% من إجمالي 8320 عملية مراجعة خلال النصف الأول من هذا العام بإلغاء أو سحب وضع الحماية. وفي معظم الحالات تعلق الأمر بسحب صفة اللاجئ أو ما يسمى بالحماية الفرعية. هيئة الأركان العامة للهيئة للقوات المسلحة الإيرانية تقول إن طهران لن تتراجع حتى تحقيق الهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين والصهاينة في المنطقة وتأمين حقوق الشعب الإيراني، ولن تتنازل عن المطالب المشروعة للشعب الإيراني. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM، صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على كيف حتى النص نهار سبت وحد معاكم على امتداد خمسة سوية. جا الوقت توا باش نحاولوا نواكبوا شوما تظاهرات في تونس. وسعيدة جدا باستقبال مدام راضية بن عمر مؤسسة الجمعية النسائية بقلالة باش نحكيوا معاها على تظاهرة المرأة والفخر اللي انطلقت نهار العيد الوطني للمرأة. مرحبا مدام راضية بن عمر، نورتنا.
2: مرحبا عسلامة، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة انكم تحتونا الفرصة أن نعرفوا بهذه التظاهرة.
1: مرحبا بك مدام راضية. تظاهرة كانت الاسم بعنوان المرأة والفخار، إبداع يحفظ التراث ويصنع المستقبل. الإيفينمون كانت نهار 13 أوت، ونحكيه على تواصل الورشات متاع الفخار في أجواء اللي تجمع ما بين التعلم والإبداع والمشاركة. لو كنت تحكي لنا أكثر مدام راضية على فكرة المشروع، على فكرة التظاهرة بلوتو، وعليش اخترتوا أنه يكون فما المرأة والفخار، علاش الصنعة متاع الفخار بالذات، وتحكينا شوية زادة على مختلف الورشات اللي موجودين حتى للأطفال.
2: حبيت نقول لكم كيف اللي انه هذه التظاهرة تعملت في إطار المهرجان الدولي للفخار في قلالة، اللي هذا المهرجان في دورته 25، يعني مهرجان عند يعني جيل كامل، ماهيش اثناء ولا عام الأول ولا عند برشا. وأحنا نقدم الفرصة ديما في هذا المهرجان نشاركوا بالعديد من التظاهرات والأنشطة، نخدم مع بعضنا يعني كجهة قلالة كما تعرفي مليئة بالثقافة، مليئة بالتراث، مليئة بالعديد من
1: وبالفخار زد.
2: وهي فخر هو اسمه المهرجان دول.
1: نحكيه على الدورة 25 لمهرجان الفخار بقلالة. اي كيفاش كانت الاجواء؟ شنو كانت الحدث يعني الرئيسي في الاتوليه؟
2: مهرجان باتم معنى الكلمه، يعني شوفي من 1 اوت حتى 18 اوت فيه العديد من الانشطه. احنا شاركنا فيها بانشطه ال 5 اوت بتظاهره كيف عن الاكله التقليديه بالفخار كيف كل شيء اللي نعملوه معناتها يبدا مرتبط بالفخار، كيفاش الأكلة متاعنا نعملوها في الأواني الفخارية، والأكلة التقليدية الزمنية متاعنا متاع قلالة الأمازيغية عرفنا بيها، وكانت عندها تظاهرة هيلة ياسر فيها حضور والناس يعني صار فيها تظاهرة.
1: شنو كانت أبرز الأكلات الأمازيغية اللي طابت في الفخار في المهرجان؟
2: أبرز الأكلات واللي هي أخذت الجائزة الأولى هي بكوكس نمرين دير الدرن، هي باللغة الأمازيغية اللي هي الكسكسي بزارتنيين.
1: الكسكسي بشنو؟
2: بزارتنيين نقولوا له بالعربي، وبالامازيغيه نقولوا له بركوكس نمرين درن.
1: باش يطيب هذا؟
2: اي بالامازيغيه حتى
1: هذا. اي ما باش يطيب، باش يطيب شنو الشان فيه الغوسيت؟
2: يطيب على البارد. يطيب على
1: فوالا هذا اللي نعرفه، يطيب بالصوص باردة مش طايبه.
2: احنا نقولوا بزارتنيين يعني نورمالمون مفهوم واضح.
1: اي حاجه كسلاطه معاه ولا
2: كانه سلطه معاه، ولكن هذا الكسكسي هذا فيه خاصيه انه يتبرم زني نكسكسو فيه ومتاع قمح، يبدا كسكسي قمح ويتكسكس بالبودغ متاع العدس العدس المرحي. يعني فيه خدمة سبيسيال وفيه بنة غير عادية، يعني شوف الدرجة تاخذها معناتها الجائزة الأولى. يريد يعني حتى احنا كلنا معناتها نرجع للحاجات هذوما، خاطر ماكلة صحية 100% يعني وبنة عالمية اللي تستاهل.
1: صحة وفرحة. رجعني توا للتظاهرة متاع نهار 13 أوت المرأة والفخار، كيفاش كانت المشاركة، كيفاش كان الإقبال، وشنو اللي نجموا يشاركوا فيه الناس على بقية الورشات حتى لنهاية المهرجان نهار 18؟
2: هو شوفي نهار 13 أوت ودور المرأة في هذا التظاهرة هذه بالتعريف بالفخار أخدمناه عنا 3 سنين التالي. أخدمناه وعملنا كما نقولوا كانت ورشة، يعني يصنع الجرة ولا يصنع أي حاجة راهي يتطلب جهد كبير. فالمرأة تعاونها في حاجة أنه يخرج من الفور الفخار حاجات يعني خفيشة، وإلى التزيين وإلى وتوا في وقتنا هذا أرجع فيه حاجات جديدة، حاجات كاتلكارية، حاجات خفيفة صغيرة. بدينا جربنا كأسكيفية تقبل للجهة أنها تقبل أن المرأة تدخل هي ديركت يعني كونتاكت مع الفخار، وإلا لا جربناها أخدمناها درنا هذه كلاتولي لقينا فيها إقبال الناس يعني تقيد بصفة غير عادية، يعني دخلوا معنا لدرجة معناتها رجعنا فيه ناس رجعناهم بالحكم الاكتظاظ، وجونا حتى من بلدان أخرى يعني شاركوا معنا،
1: أي من ولايات أخرى من خارج منطقة جربة، من خارج الجهة معنا،
2: من خارج الجهة وحتى من خارج البلاد، يعني معناتها من السياح جونا
1: أجانب معنا، أي
2: أجانب جونا أجانب، عجبتهم عجبت الناس كلها معناتها عجبتهم كفكرة، ولينا خدمنا زادة بعد منها مع تونس الإبداعية في تونسيا، عملنا دورتين على الفخار، معنا دي ديزاينر، خرجنا قطايع تمحين ياسر ياسر لدرجة أنه ما تعرضناهم في ميلانو، وقطايع كيف عرضناهم في معرض الكرم، قلنا علاش معناتها وغلينا تواصلنا معناتها في كل معناتها مرة نعملوا دورات نعملوا ونشاركوا في المهرجان، ومرة هذه كيف كيف يعني
1: هي البرشة الفخار، الفخار من أقدم من أقدم الفنون اللي عرفتها الإنسانية، من أقدم الحاجات اللي نجم الإنسان يصنعهم بديه. أما أنا نحب نرجع معاك مدام راضية للشعار متاع التظاهر اللي هو إبداع يحفظ التراث ويصنع المستقبل، دونك نحكي هوني على أنه في العمل متاع الفخار فما محافظة على التراث، ولكن فما زادة أفكار متاع مشاريع اللي تنجم تكون مصدر رزق لعديد من العائلات، هكا ولا؟
2: هيك هيك يعطيك الصحة، احنا قلنا نعمل تظاهرة فيها أبعاد ماهيش يعني كان وقتها إذا ما نمشي على روحنا، ورينا اللي معناتها تو نجمو أي مرة تنجم تعمل بروجي حتى تجوز لها الناس مع بعض اللي يشاركوا في بروجي، تو خاطر عندنا لي تورنيغ صغار كما قلت لك قبل كان الجرارة، الجرارة ما تنجمش تطلع عليها المرأة، تو في هذه تورنيغ صغار فيها تقنيات كيف كيف تنجم تخدمي بالقوالب وإلا تقصي تعمل، يعني فيه برشة تقنيات اللي المرأة تنجم تدخل فيه. نهارتنا احنا ورينا الموديلات التقنيات اللي نجم المرأة تخدم بيها، رسم لهم صور صغير وآلات صغيرة ويخدموا بيهم وينجموا يعملوا بيهم مشروع كبير، وكيف كيف في التظاهرة هذيك ورينا لهم اللي تنجموا تتصلوا بينا راهي فيه، احنا كما قلت لك يعني منطقة معروفة معناتها من قديم الزمن بالفخار، وعنا ديزا تولي أجوبو يعني في كل بلاصة تلقي أتولي.
1: أما مدام راضية خلنا نسألك سؤال عملي للناس اللي قاعدة تتسأل ولا في اللي في مخها مشروع في علاقة بالفخار، هل أنه يتسمى مشروع مكلف معناه باش تشري التورنور ولا باش تشري

0: الفور قديش ينجم يتكلف انه حد باش يبعث مشروع في علاقه بالفخار؟
1: هو شوف يتراوح خاطر تنجم تنجمي معك تكون غالي تنجم يكون رخيص. انا هك علاش قلت لك مجموعه نتاع النساء
0: سامحني
1: يعني هك علاش قلت انا مجموعه نتاع النساء مش كيدك الناس المتوسطين المطلوبين العاديين مجموعه نتاع النساء ينجموا مثلا يتصلوا بالناس اللي تبيع فيها بالزباغي هذوما ماهيش غير مش نتاع نقولوا 50 مليون ولا تحت 50 مليون يعني تنجم حتى نتصور حتى ب 13
0: مليون. اي اما فما حاجات ضروريه نجمش تحل مشروع نتاع فخار من غير ما يبدا عندك فور. الفور يغلي يعني مكلف قداش اسوي مول الفور نتاع الفخار؟
1: يتراوح الاسوان نتاع من فور صغير للفور كبير.
0: من الى من الى اعطيني فورشيت
1: تبدي من نقولوا 10 ملايين لفوق معناتها الحاجات 50 ولا حتى اكثر.
0: دونك انت قاعدين تخدموا على انه النساء يتشاركوا مع بعضهم في التجهيزات هذه ويبعثوا مشروع ويتصلوا بالناس اللي
1: هو اغلى حاجه هو الفور. هو بحتاج اللي زباغي صغار اقل ما تكلفه وتنجم تلقوا حاجات دي زوكازنو اقل حتى من 10 ملايين ديما واحد يبحث ويلقى راهي موجودين خطر هذه حاجات موجوده وحتى وليداتنا تعرف يرجعوا تو الناس بدت تخدم هذا اللي فور هذا تنجم تخدمهم فقط يعني اتصلوا بينا احنا نجم معناتها نوجهوكم مثلا اسالوا هكا اسألوا للشركة هذيك خذوا عن نجم نعطيكم دي غنفاني
0: تنعتهم أي تنعتهم أي. اللي مش عارف منين يبدأ نجم يتصل بالجمعية وي
1: تلقوا الرقم نتاعنا تصلوا بينا نجم نقول لكم مثلا هذا هيك في حتى ديفور هي مخدومين تخديسيونال هذوك ما يتكلفوش يعني سيغيان ديتو اللي عنده له ساعة وعنده كل شيء ينجم مثلا حتى يكماندي واحد خاطر للأسف بدو ينقرضوا اللي فور تخديسيونال معناتها اللي يتبنوه بني نجم نشوف لهم شكون يبني لهم يتكلف لهم اقل بياسر ياسر بالاخص الناس اللي عندهم وسع
0: فهمتك دونك
1: الناس اللي نجموا يشاركوا في معمل فاسيلمون يعني وفيه مصور راهي
0: جاني سؤال على الطاير مدام راضيه بن عمر مؤسسه الجمعيه النسائيه بقلاله من المناطق الاخرى في بلادنا اللي معروفه زاده بالفخار نتاعها هي نابل حبيت نسالك فما فرق ما بين الفخار اللي تخدم في قلاله والفخار اللي تخدم في نابل ولا تقريبا نفس الغسيت
1: هو تقريبا اما في فرق شفت الطين نتاع قلاله اقوى الطين نتاع نابل الين والطين نتاع قلاله مثلا نجم تعمل البله مثلا ما تشربش يشد اكثر ما يتقشرش قويه فيها قوه اكثر القطعه الغزيت بوكو بلو ومتاع نابل زاد فيها فيانا فيها تنجم عندها
0: مختلفين دو ستيل ديفيرون. نحب نشكرك برشا مدام راضية بن عمر مؤسسة الجمعية النسائية بقلالة اللي حكيت لنا على تظاهرة المرأة والفخار إبداع يحفظ التراث ويصنع المستقبل. الورشات نتاع الفخار مازالوا متواصلين في قلالة بإشراف الجمعية مفتوحين للنساء الصغار للناس الكل. إذا كانكم مغرومين فما حاجات اللي نجم تخدمها حتى على الكيف معناها با فورسيمون يكون هذايا مشروع وإلا خدمة مي تنجم زادة تتعلمها كبراعة يدوية. نشكرك برشا مدام راضية شكرا لك على المداخلة هذه وعلى كل التفاصيل اللي قدمتهمنا. أنا باش نرجع نقترح عليكم أكثر موزيكا وإلكفوري البنت القوية مرحبا بيه وإلكفوري البنت القوية شوية أخرى نمشيو لفقرة بورتخي واللي باش تهزنا الموسيقى مختلفة تماما.
2: Publicité
3: سني شعر فينا
4: مش حلو في اقوى بلاش في القنطاوي حمام سوسه وجديد احلى سنسيون للعباد في اطول توبوغو في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجه وبرشا انيماسيون عشانو اقوى بلاش تبحبح وجديد تبحبح
5: مليو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتواتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف مكملين معاكم توا العشرة غير ربع مكملين معاكم حتى النص نهار بمختلف فقراتنا. حب نسلم برشا على الناس اللي تسمع فينا وتتبعنا على الشين يوتيوب. مرحبا سارة، مرحبا معز، مرحبا أروى وإيمان وعبد الله، مرحبا بكم الكل. ميرسي إيمان بنجاوي قاعدة تقول لي اجي هنا عيد ميلاد اليوم، كل عام وانت حيا بخير، سنين دايمة وعيد ميلاد سعيد. نقولوا زيد عيد ميلاد سعيد لأمين بن يونس صديقتنا إيمان الشابي، تسلم عليه وتقوله كل عام وانت حيا بخير. من التوا باش نهزكم نحكيو على الموسيقى في فقرة بورتري.
0: لو بورتري
1: في لو بورتري اليوم في ويكند على الكيف باش نحكي لكم على إلفيس بريسلي، مغني وممثل امريكي مشهور برشا، معروف بلقب ملك الروكن رول، ويعتبر واحد من ابرز النجوم الثقافيه في القرن العشرين. كان عمل ثوره كبيره في الموسيقى الشعبيه والاداء المسرحي، وخلط ما بين موسيقى الجوسبيل والبلوز والكانتري. كان تولد في 8 جانفي 1935 في الميسيسيبي، عاش ظروف صعيبه، طفوله كانت ظروف معيشية صعيبة وعائلته كانت عانت من الفقر. في بداياته المهنية كان خدم سائق شاحنة قبل ما يدخل لعالم الفن، اللي تي كاميونور، وانطلقت مسيرته من استوديو سان المشهور في منفيس عام 1954، وسرعان ما حقق شهرة واسعة بغنيته الأولى هارت بريك هوتل اللي حققت نجاح جماهيري كبير. سجل عديد الأغاني والألبومات، نحكيه على أكثر من 780 غنية، تخطت مبيعاته حاجز المليار ألبوم عالميا. في الأداء الحي كان أحيا أكثر من 1600 حفل غنائي، واللي تميزوا بأسلوبه الاستعراضي الجريء والمثير للجدل. في الخمسينات متاع القرن الماضي معروف بتسريحة شعره المميزة، معروف أيضا بالكوستيم اللي يلبسهم واللي فيهم نوع من البهرج من الإكستخافاغانس زيدا. وكانت وفاة في نهار 16 أوت 1977، كيما اليوم عن عمر 42 عام بعد نوبة قلبية حادة. توفى في مدينة منفيس، وأسباب أنه يقولوا اللي هو عانى في السنين الأخرى من تدهور صحي وأيضا من الإدمان على الأدوية الموصوفة، وكذلك فما شكون يربطها زادة بتناوله للوجبات السريعة. بداية الانطلاق كانت في الخمسينات، حقق أرقام قياسية، ملك الروكن رول، حقق أرقام قياسية في عدد الأغاني اللي سجلها، في عدد الحفلات اللي أحياها، والوفاة والأيام الأخيرة كانت فيها أكثر تعب، فيها أكثر مرض. ولكن من العادات الغريبة والأسرار الشخصية اللي معروفة على إلفيس بريسلي أنه شعره الأصلي راهو أشقر. دونك احنا أغلب التصاور والفيديوهات اللي نعرفوها عليه كان بشعره لكحل، ولكن هذيك كانت صبغة. كان حاول من خلالها إلفيس بريسلي أنه يعطي شكله ملامح أكثر حدية، كان يحب الكاراتيه، وكان زيد عنده عادة غريبة جدا، كي يبدأ يتفرج التلفزة كيما تعجبوش حاجة يطير عليها بالفرد متاعو. هذه من أغرب العادات، أنه كان ديما يطلق النار على شاشة التلفاز إذا كان ما تعجبوش حاجة. ومازال فما واحدة متلافزة ذوكم اللي أطلق عليهم النار اللي مثقوبة، مازالت اليوم معروضة في القصر متاعو حتى لليوم. كان زادة عنده القرد متاعو، الانيمال دو كومباني متاعو، كان قرد اسمه سكاتر، وكان معروف برشا زادة بإثارة الفوضى والمقالب في القصر متاعو، خاصة أثناء الحفلات. الحقائق اللي موجودة عليه يمكن تنجموا تشوفوها زادة في فيلم بيوبيك عن حياة إلفيس بريسلي، كان خرج يطولي سنين التالي. مهم انه تتفرجوا فيه كان تحبوا تعرفوا اكثر حاجات على إلفيس بريسلي. وكان زادة معروف بشهرته الواسعة، وخاصة انه حكاية الفان والجروبي ذولي بدأت من غادي مع إلفيس بريسلي، على خاطر كان فما ياسر معناها عنده قبول عند المعجبات، حالة من الفوضى في كل حفل مع المعجبات. ولكن هنا باش نقترح عليكم واحدة من الغنيات اللي ياسر يحبوها الناس اللي يتبع إلفيس بريسلي، If I Can Dream، ياسر غنية مزينة، هي المقترح متاعنا اليوم في فقرة بورتري. نخليكم مع إلفيس بريسلي ونرجع بعد أخبار العشرة.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجاز والعشيرة. ديوان اف ام عسلمة. مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بينجاز مشروع بناء خزان الماء بسعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمد تمساك من ولاية سوسة. يعلنان أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية تقدر ب 16 شهرا. وتسلم مدير الأشغال الكبرى بحضور المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية شهادة ترسيم وتأمين رسوم تملك بخزينة أملاك الدولة للقطعة التي سينجز عليها المشروع. وأكد والي سوسة أن تسوية الوضعية العقارية للمشروع تمت في ظرف زمني وجيز وبالتنسيق المتواصل مع مختلف الإدارات المركزية. البريد التونسي يفيد بأن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموازعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء أمس السبت. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموازعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي أو للبنوك. العديد من المنشآت الشبابية بولاية سيدي بوزيد خاصة بالأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية وبالمناطق ذات الأولوية تحتضن مهرجان الشباب بداية من 25 من أوت الحالي وإلى غاية 10 من سبتمبر. يهدف هذا المهرجان حسب ما بينه منسق وليد النيلي إلى خلق حركية وديناميكية بالجهة واكتشاف المواهب الشابة ودعمها والتعريف بالإبداعات والمنتجات الشبابية والمساهمة في الوقاية من التطرف في العنيف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر والعنف والمخدرات. وسائل أعلام يمنية تفيد اليوم بتجدد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مع سقوط صاروخين على الأقل أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف المدينة. ووضح الأعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية أن دفاعات الأرضية تقوم بتصدي للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في مدينة المخا. أوكرانيا تطلق مئات الطائرات المسيرة على مناطق متفرقة من روسيا لا سيما موسكو اليوم مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 822 طائرة مسيرة ليلا كانت 600 منها موجهة نحو العاصمة. وقالت وكالة الأنباء الروسية أن الهجوم الذي شنته مسيرات أوكرانيا على موسكو هو الأكبر منذ عامين. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام .net. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: سيف سني شعل فينا
2: مش قول في اقوى بلاش في القنطار وحمام سوسه وجديد احلى سنساسيون للعباد في اطول توبوغان في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده تخليف القوي والريستورون والبيسين اللي بالموجه وبرشا انيماسيون حاسينو اقوى بلاش اتبحبح وجديد اتبحبح
0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام صوتكم.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ويكاند على الكيف كل سبت واحد من 7 لنص النهار.
2: ويكند على الكيف من 7 لنص نهار سبت واحد على امتداد البرمجة صيفية على ديوان فام. مواصلين معكم بمختلف الفقرات متاعنا، حكينا لكم على الطقس، على مختلف المواعيد الثقافية في المهرجانات الصيفية، عملنا دورة في الأخبار الوطنية والعالمية، كنا حكينا زيدا مع مدام راضية بن عمر مؤسسة الجمعية النسائية بيجلال على تظاهرة المرأة والفخار، حكينا زيدا على إلفيس بريسلي في فقرة بورتري. وخلينا نمشي توا مع مدام ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، على خاطر على قريب قاعدين نحكيه على برشا حاجة تهم المستهلك في علاقة بالسولد، بالعودة المدرسية وبالمولد النبوي الشريف. هذيك علاش سعداء باستقبلها هاتفيا مدام ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. صباح الخير مدام ثريا، مرحبا.
3: مرحبا بيك جيهان، وصباح الخير كل المستمعين.
2: صباح النور،
3: مرحبا،
2: عايشك، مرحبا لله. مدام ثريا التباسي، احنا توا في موسم اللي باش يكثر فيه اكثر فاكثر الاتصال بمنظمه الدفاع عن المستهلك، ويظهر لي الاتصال ما ينقطعش العام على 12 شهر، ديما فما علاقه مع المستهلك في مختلف المناسبات اللي نعيشوها. نحب نسالك مثلا باش نبداو مدام ثريا، نبداو بالسولد.
3: يعطيك صحة اللي انتم ديما تتطرقوا للمواضيع المستهلك في حياته اليومية. انا اقول لك اليوم نبداو باللي تحب، على خاطر احنا كل المواسم نتاعنا ان شاء الله ديما مواسمنا مواسم افراح، كلها مواسم استهلاكية بامتياز. تعرف انت فما العطلة المدرسية وفما الافراح وفما المولد النبوي الشريف عقريب ان شاء الله، فما موسم السولد، موسم
2: التحديدات. إيجا نبداو بموسم السولد اللي كان انطلق نهار 7 اوت باش يتواصل على امتداد 6 اسابيع، دونك يوفى في سبتمبر. كنا حكينا زادة على السولد اللي باش يهم بالاساس التجار الملابس والاقمشة، دونك كيفاش يصير الاستعداد في المنظمة لموسم السولد، وهل انه فما ديجا في الاسبوع الاول من انطلاق موسم التخفيضات الدورية الصيفي، هل فما ديجا بعض التشكيات، هل فما تشكيات جديدة مختلفة على السنوات اللي فاتت والا لا؟ مدام ثريا نطلب منك حاجة واحدة، يفضلك حاول تقعد في بلاصة فيها ريزو خير شوية باش نجمو نسمعوك مليح، يتقطع الصوت.
3: اوكي، قلت لك هكا سبا
2: خير برشا.
3: ألو، قلت لك أنا موسم التخفيضات هو فرصة للتوينسة باش يستغلوا هالفترة هذية حتى يتبضوا ويأخذوا مشترياتهم. تعرف قريب فما العودة المدرسية، فما التونسي يستنى الفترة هذية بالذات حتى يتبضع ويأخذ حاجياته بأقل أسعار، وهنا زده هي فرصة للضخ الحركة الاقتصادية في البلاد والدفع بالاقتصاد متاعنا، وفرصة للناس الكل باش نخرج الناس الكل جانيون جانيون. ولكن مع الأسف في الفترة هذية قد ما يستناها تونسي بفارق صبر حتى يلقى ظالته في ظل الغلاء اللي طال كل المواد، وفي ظل تراجع زيادة المقدرة الشرائية التونسي اليوم شوية، معناها الحقيقة ملزوز شوية في المقدرة الشرائية متاعه. دونك يقول لك أنا نستنى فترة تخفيضات حتى النجم في معناها بمستلزماتي إزاء العائلة متاعي، ونأخذ معناها ما يلزمني سواء بالنسبة للعودة المدرسية ولا الموسم الأفراح، وإلا حتى هو ما ينقص في السنة الكل، خاصة حتى الناس احنا علاش كمنظمة ندينا في العديد المرات حتى يلزمها تكون فترة التخفيضات، مثلش حتى تكون فيها المواد اللي تخص حتى الفصول الأخرى مش كان فترة الشتاء فترة الصيف، بينا حتى تكون ملابس نتاع فترة الشتاء وكل فترة هي الحقيقة مهمة جدا
2: مع آخر الصيف.
3: أكيد أكيد، ولكن مع الأسف وإحنا نعرفوا اللي في كل مرة في كل موسم تخفيضات قد ما هي فترة مهمة جدا وهي حاجة إيجابية بالنسبة للأطراف الكل، ولكن مع الأسف ديما التونسي يعيش بعض المظاهر اللي الحقيقة احنا ما نقبلوهاش، نلقاه ساعات ضحية للإخلالات وضحية لبعض التحيل وبعض المغالطات، واحنا ديما نحبوا كمنظمة ونادينا ونقولوا باش الناس الكل اللي سواء كان التجار اللي يقبلوا باش ينخرطوا في موسم التخفيضات انه يحترموا قانون التخفيضات هذية اللي هو يجب يكون فما شفافية في المعاملات، يجب يكون ثم إشهار في الأسعار، يجب يكون ثم معناها تخفيض حقيقي، ما هوش تخفيض مغلوط الحقيقة، ما يغلطوش المستهلك. هذاك عليه احنا زي ننصح المستهلك باش يعمل دورة قبل فترة موسم التخفيضات ويشوف الأسعار شنو هي، كيف هو يجمر الحاجة متاعه اللي يحب يحسدها، أنه كيف يرجع يعرف نسبة التخفيضات ومدى الربح اللي هو ينجم يصيله. ولكن مع الأسف البعض منبه، معناه الحقيقة تجار الشرفاء المنتصبين، ولكن بعض الناس بعض من البعض أنهم يلجأ للمغالطة هذية، وتكون معناها المادة المعروضة بسعر يحط لك نسبة على تخفيضات 20-30-40 هي ويغلي في السعر متاعها الأصلي، هكيك يكون بالعكس ما فهميش تخفيض، ولكن ربما حتى في بعض الحالات أنه يزيد السعر متاعها على العادي،
2: يزيد نسبة الربح دونك. وهذا من الملاحظات والتشكيات اللي تجي كل عام هكا ولا مدام ثري؟
3: أي ثم اللي جابونا حتى اللاصقة هذيك التيكي القديمة اللي هي تبدأ مغطية
2: بالسوم القديمة،
3: السوم القديم والسوم الجديد، يقول لك اللي هي نسبة التخفيض ماهيش حقيقية وماهيش صحيحة. هذه هنا كيف نرجع إلى وعي المواطن، وأنا ديما هوني خاطب الوعي الذاتي للمواطن التونسي أنه ديما يتحرك ديما يشوف يعمل دورة قبل مثال التخفيضات، وحتى في خلال الموسم يعمل دورة ويشوف ويعمل مقارنة متاعه، وهكا يكون أنه معناه يتأكد اللي هو بالحق استغل الفترة هذه استغلال إيجابي، وكان عندها مردود مادي مهم على ميزانيته. هذا مهم جدا. ولكن زادة نحكي على السؤال قبل ما ننتقل الموضوع الآخر، أن يقول زادة الحقيقة متشكيات لغة جاتني يقول لك علاش يتحجب الملابس.
2: سمحني مدام ثريا رجعي قص الريزو، شنو التساؤل؟ علاش شنو؟
3: علاش الملابس الأحذية خاصة؟
2: ما سمعتكش مدام، ما سمعنكش يا مدام، يفضلك أقعد في بلاصة فيها ريزو ما يقصش. بخطر سؤال مهم، شنو التساؤل اللي يجي من عند المستهلكين؟
3: تسمع فيها دوا هكا
2: هكا خير.
3: قلت لك هنا المستهلك يقول لك عليه تتحجب المواد خاصة الملابس والأحذية اللي تكون على جودة مقبولة وجودة عالية، وما يخرجنا كان الملابس والأحذية والمواد الأخرى اللي هي لا ترتقي إلى مستوى جودة تمكن التونسي المستهلك من استعمالها وأنه يكون يفرح بها. يعمدوا البعض، ديما نقول البعض، أنا أنزه ديما الشرفاء أنه يخرجوا أكستوك القديم أكل مخزن أكل كليه، معناه تأكل بمفعول الزمن والغبرة ومعناها وكل، ويخرجها. لا، هنا بربي شوية احترام للمستهلك التونسي.
2: أي ما المشاكل هذه ماشي جديدة من المسؤولية، كيفاش نجموا نتجاوزوها باش ما نقعدوش من عام لعام تطرح نفس المسائل في تنسيق مع التجار مع غرفة الملابس الجاهزة والأقمشة؟ كيفاش تصير العملية باش ما نقعدوش من عام لعام نكرروا في نفس المؤاخذات؟ هل فما تنسيق؟ هل فما توعية؟ كيفاش تصير العملية؟
3: هي راهي ماهيش مؤاخذات، هي حقيقة قاعد يعيشها المستهلك التونسي، والتشكيات هي موضوع التشكيات اللي جينا بصفة يومية من كل ولاياتنا. احنا اليوم احنا وانتوما زادة رقم شريكنا كإعلام، احنا أول حاجة ننطلقوا من الوعي الذاتي كما قلت لك للمستهلك التونسي، ما يسكتش يرفض هالممارسات هذه، أنه احنا نخاطبوا راهو الوعي بتاعه باش نقولوا له أنت أرفض وبلغ وإيجا إشكي، كما قاعدين الناس تجينا للمنظمة وإلا المصالح المراقبة الاقتصادية، على خاطر التاجر اللي التزم باش ينخرط في موسم التخفيضات موسم الثلث يلزم يحترم بنود قانون الثلث، ما يلزمش معناها راهو فما قانون يحمي المستهلك وقانون ينظم عملية الثلث، كان أنت انخرطت يزمك تقبلها بكلها، ولكن أنك أنت تستغل الفترة هذية باش تخرج حاجات ما خرجت لكش معناها الفترات في الزمن فترات زمنية أخرى باش تحب معناها تغري بها المستهلك بأسعار منخفضة، وهي ماهيش باش يستغلها على خاطر
2: وكأنه في نوع من الاستغلال معناها.
3: نوع من الاستغلال. هذا الحقيقة غير مقبول. وهنا زاد كما قلت لك ننطلق من الوعي الذاتي من المستهلك لأنه هو يبلغ أنه هو يشعرنا. وإحنا زاد كمنظمة ديما بطريقة أنية وطريقة يومية إحنا قاعدين مع مصالح المراقبة الاقتصادية التدخل الآني والسريع لفض كل إشكال ممكن يعترضوا المستهلك التونسي. هذا ما نجموش نعفوه حدنا إلا ما هو يبادر المستهلك ومعنيها ويرفض ويجي ويشكي ويعلم. هذا مهم جدا. هذا اللي قاعدين نخدم عليه لسنوات. وانتم كما قلت لك وإحنا كما اليوم نحكيوا فيه الموضوع راهو انتم إعلام شريكنا مهم جدا أن كل مرة نحط النقاط ونرفع الإشكالات هذية ونعلمه ونحكي ونعلمه ونمعنيها ونثيره المواضيع هذية حتى يعرف حقوقه المستهلك التونسي ويعرف كيف يتصرف وقت يلقى روحه لا سمح الله عرضة لبعض الوضعيات الخايبة اللي احنا ما نصدوهلوش وهو في عملية الشراء والبيع. راه مهم جدا أن كل عملية الشراء والبيع تكون معناها بطريقة شفافة طريقة واضحة. إشهار الأسعار، إشهار نسبة التخفيض ما معناها في خلال الثلث باش يعرف هو قديش كان المنتوج قبل الثلث وبعد الثلث
2: باش يعرف يروح ويعمل في بونافير ولا زيد.
3: أكيد أكيد أكيد جدا. وراهو الدول المتقدمة راهو يعملوا أنهم مصانع ودنيا وحركية كبيرة تشتغل لتعد معناها منتوج خاص بفترات الثلث هذية مش باش نخرجوا احنا حاجات مخزنة تآكلت بمفعول الزمن
2: اكلي النورمال مو ما عندها حتى امل انها تتباع. ما من لي زاستوس اللي نعرف برشا اولياء يعملوهم في علاقه بالسولد وخاصه في البش الصغار انه عقاب الصيف كما هكا في فتره السولد الصيفي ياخذوا لصغارهم تايت اكبر مقاس اكبر من اللي هم عليه توا ويخبيوا لهم الدبش للصيف الجاي. ديكو تلقى روحك شاري دبش العام الجاي من توا وتاخذهم في السولد اللي باش يكونوا ارخص. دونك سي اون بون افير تاخذ جوست تاي اكبر ويعملوا نفس العام عملية في السولد متاع الشتاء. مرسي بوكو مدام ثريا على التوضيحات فيما يتعلق بموسم السولد الصيفي. لكن خلينا نمشيو باغ اوردر كرونولوجيك. جاينا توا نهار 25 المولد ومتوقع انه باش يصير كلام على اسوام الزقوقو والفاكية وكل هذا. كيفاش يتم الاستعداد للمولد النبوي الشريف انتم على نطاقكم كمنظمة الدفاع عن المستهلك؟
3: والله الحقيقة زيدة تعرف أنت إحنا من العادات الجميلة إحنا أنها نحتفل بالمولد النبوي الشريف وفما كل عصيدة تتعمل هذيك اللي الحقيقة المواد متاحها وليت معناها بأسعار الحقيقة غالية برشا وما هيش متناول حقيقة نقولها ونحب نقوله في نفس الوقت ونستغلوا المصدح هذية باش نقول المستهلك زيدة راهو أنت رويزمك أنت تحترم المقدرة الشرائية متاعك وفي تناوب مع ميزانيتك انت تنجم تشري ولا ما تشريش هذه المادة الزقوق وإلا المواد الأخرى اللي تتعلق بالاحتفال باليوم هذية. راهو يكفي المولد النبوي الشريف حتى نكتفي وحتى بالعصيدة العربي متاعنا مش لازم مش نقلد جاري ولا نقلد خويا ولا نقلد كذا باش أنا معنيها الحقيقة نقلق الميزانية متاعي ونرهق معناها المقدرة الشرائية متاعي على حساب حاجات فريد. وانا نقول له هنا يا مستهلك راك انت على ابواب عودة مدرسية
2: فكرهم
3: احنا الصيف مازال طويل مازالت فما معناها مواسم افراح هذه كلها مواسم استهلاكية بامتياز عليها فما برشا مصروف. دونك انت باش تقرر باش تشري العصيدة متاع متعد عصيدة زقوق وتشري مستلزماتها اللي هي الحقيقة ما زالت غالية.
2: نحكيه على كيلو زقوق اللي نجم يوصل ما بين 48 و50 دينار ولكن تقريبا هذه الأسوام سنين الأخرى.
3: أنا نقول لك حاجة أخرى في جهان اللي زادة فما توا ظهر جديدة بيع مادة زقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي زادة جتنا فيها
2: زقوق عب مدامة
3: يبيعوا فيه أنه زقوق كعب وحتى زقوق معلم ولكن اليوم بحكي على زقوق الكعب. هنا فما ناس تعمد أنها تبيع وتمني وتغلط في المستهلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ناس منتصبين يبيعوا في زقوق ويروجوا أنها مادة معناها على جودة كبيرة وأنها كذا بأسعار ولكن في الحقيقة اللي وصل لبعض المستهلكين مش برشا الحقيقة باش أنا ما نرجعش المجتمع ولكن جيتنا معناها تشكيات يقول لك أنا أخذيته بالسعر اللي هو في بالي سعر مناسب، ولكن هاني لقيت ما أقل منه في نقاط بيع خيا، وزادة كيف كيف على نحكي وعلى مستوى الجودة لا يرتقي إلى أنك نجم تستعمله، مش ما أقولش حاجة أخرى، معناها مادة الحقيقة هنا أنا الحقيقة
2: شنو في مندي قديم مسوس
3: قديم وخايب، ومعناها وحتى
2: فارغ الكعب
3: في حتى هكا معمول مخزن ظهر فيه بطريقة معناها قديم ظاهر ما تنجمش تستعمله الحقيقة.
2: هو يذول يلزم توعية للمستهلكين فما حاجات ما تنجمش تاخذها اون ليني وانت ما تعرفش الطرف الآخر وما عينتش السلعة اللي قاعد تشري فيها، دونك من بعد حتى عملية التتبع كيجي ويشكيوا لكم في منظمة الدفاع عن المستهلك شنو تعملوا؟
3: احنا كي نحكيو ديما على الفونت اون ليني على البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اول حاجه نقولوا له تحرى من مين تشري انت، من الجهه اللي قاعده تبيع لك، تتاكد احمي روحك يا مستهلك، انت رقم هاتفك يكون قار، الناس اللي تتعامل معاهم يكونوا منتصبين راهو حتى راهو القانون ينظم عمليه البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كيما فما ناس برا احنا نحكيو على المحتكرين والمضاربين ونحكيو على المهربين، راهو فما ناس مهربين ومحتكرين ومضاربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي غلطوا بكل السبل والطرق نتاع الاشهار والمغالطه، ويوريك المنتوج على مستوى به وانت بعد تاخذه ما تلقاش هذه الكل. انت اول حاجه لازمك انت نعاود نقولك انت لازمك تعرف كيفاش تحمي روحك، ما تعرف على الاقل الجهه اللي تشري منها، مش احنا كمنظمه ولا اي جهه اخرى ولا سلطه اشراف باش تدخل باش تفض اي نزاع ولا اي اشكال انت ممكن تتعرض له في عمليه البيع نتاعك والشراء، انه نعرفوا مع شكون باش نعملوا اما نتعاملوا. اما كان انت معناها تبدا تتعامل مع جهه مجهوله وتاخذ ماده مجهوله المصدر والتكوين، هذا في ذره في ذره على صحتك.
2: مدام ثريا قاعده تقول نحلوا عينينا نثبتوا روحنا منين نشريو باش نعرفوا شكون الفيزافي نتاعنا، باش كان من بعد تصير لنا مشكله والا مفاجاه غير ساره نعرفوا كيفاش نتبعوا.
3: حتى احنا كمنظمه ولا معناها مصالح المراقبه الاقتصاديه ولا الصحيه نعرفوا مع شكون نتعاملوا، يعني جهه باش نعرفوا كيفاش نحملوا كل انسان المسؤوليه نتاعو. ولكن انت تجي تشكي بانسان مجهول وعلى معناها تخليط مواد مجهوله المصدر والتكوين، وفي اغلبها اختي جهان هي راهي مواد مهربه. حاجة أخرى زيدة راهو نقاط البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قلت لك فما قانون فما إدارة كاملة بوزارة التجارة اللي هي معناها تنظم العملية وتراقب وتدخل عند الإشكال هذية. أنت كما تعرفش مع شكون تتعامل معناها راهو ما تنجمش نجيبوا لك حقك سواء كمنظمة ولا كمعناها سلطة إشراف،
2: معناها تخسابيليتي باش تكون صعيبة.
3: أكيد أكيد هذا خاصة وقت نحكيه على مواد حساسة كمادة جوجل. أنت باش تشري وقبل أنت قبلت باش تشري المادة هذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الأقل ثبت من شكون باش تشري وشكون المنتصب هذية اللي يبيع يروج في البضاعة هذية. وحاجة أخرى سيدي، أنت قبلت وعجبتك الحكاية وجيتك جاي الكلية متاعك تثبت فيه، ترفض انك تاخذه مسكر هكيك، حل شوف نوع الجوجل اللي جاي كيفاش قبل ما تشري. هذاك علاش راهو مش تحسن من ليفغور ويقول لك ليه قالوا لي ما تحلش دونك انت ما تحلش الكولي نتاعك وتاخذه قطوس الشارع. لا لا لا، تحل الكولي نتاعك ثبت فيه، اقبل قبل ما قبلش ترجع له البضاعه، وهنا كيف تعمل مقارنه زاده على مستوى الاسعار تشوف هل انت عملت فار ولا لا، كيف خذيت معناها شنو ربحك انت. مهم جدا راهو الاختصار الاجال الوقت اليوم اصبح فلوس، اما زاده باش تجيني قضيتي للدار هذا جميل، ولكن الاجمل منه اني نحمي روحي اني نعرف كيفاش نتصرف مع في عام نكون انا نخرج كما قلت لك في الاول المداخله نتاعي غانيون غانيون، اني المعامله هذه التجاريه اللي صارت تكون الاطراف الكل فرحانين الناس كل ربحين.
2: هذا هو اللي مفروض يصير.
3: أكيد.
2: أكيد. مع نقولوا مولد مبروك بيانتو نهار 25 باش يكون المولد، ان شاء الله الناس الكل تعمل احتفالاتها بالطريقه اللي تحب عليها.
3: نقول راهو بربي معناها نكونوا احنا واعيين الناس اللي ما تنجمش تشري وغالي عليها ما يتقاومش على رواحهم، راهو المقدر في ظل تراجع المقدره الشرائيه والغلاء هذا نتاع ماده جوجل وما لازمها، راهي العتيده ماهوش كان جوجل، راهي مستلزمات نتاعها غاليه برشا، هذيك على
2: البندق والفيكيا والكل
3: الفيكيا غاليه. هذيك علاش نقولوا ما ينسيقش وراء، معناها يتبع جاره ويتبع عائلته وكل، ولا إكراهات العائلة وكل، وبعد يلقى روحه ما ينجمش يشرح حوايج معناها نتاع العودة المدرسية للصغار ويلقى روحه،
2: ولا نحكموا في البيدجي اللي مسالشي طيب كيلو مسالشي طيب رتل، راهو نجموا نحكموا فيها معناها مش لازم تعيش معنا جمعتين على سيدة الزقوق،
3: ونجموا العائلة كل نحتفلوا مع بعضنا ونطيبوا معناها للعائلة الكل الموسعة، هذا برشا حلول فما. أما راهو احنا نحب نقوله وننبهه رانا مقبلين على مواسم التهلكية بامتياز وحاجات مهمة وأهم من
2: اللي أهم اللي أهم هو اللي باش نحكيو فيه توا، العودة المدرسية. العودة المدرسية على خاطرها قراية صغار وأهم من أنه ناكلوا عصيدة،
3: مربوطة ببعضها كلها مربوطة. احنا حكينا كحكينا على مواسم الصيد، احنا دعينا المستهلك أنه يستغل الفرصة أنه يتبضع توا ويشري ويعمل
2: للغونتخي
3: يستعداد للغونتخي. حكينا على المولد، حكينا على المولد وقلنا له نبهنا المستهلك ونقولوا له راهو العودة راهي أهم من المولد، راهي مهمة جدا.
2: كل شيء يصب في العودة المدرسية. دونك استعداداتكم كمنظمة الدفاع عن المستهلك بالطبيعة بالتنسيق مع كل أجهزة الرقابة، بديت ريحة العودة المدرسية عند المستهلك ولا ما زلت؟
3: أنا اليوم نحب نقول لك حاجة أخت جيهان، وإن شاء الله نتمنى لصغيراتنا كل عودة ميمونة وعودة مثل بسنة فيها نجاح كبير إن شاء الله يا ربي على وليداتنا الكل. ولكن زيدا نحب هنا الحقيقة أشير بأن المستهلك التونسي التونسي اليوم وإلا الحقيقة يتمتع بالحقيقة بذكاء به أنه يستغل هالفرصة دي، كما قلت لك متاع الصل قاعد يحضر صريحه على بكري، ما عادش يخلي روحه كل آخر لحظة وفكر الازدحام ويلقى روحه. الحقيقة العديد من الأولياء، وأنا هنا الحقيقة أحيي فيهم هذه الروح متاع الاستعداد المبكر للعودة المدرسية، قاعدين يحضروا بمعنيها الحقيقة بنظام بطريقة منظمة. اليوم الحقيقة الراو على العائلات، الراو الأولياء قاعدة تشري في كتب في التبليات الميدعة هذيك، يشتريوا في الكراتب المحافظ.
2: قاعدين تتلقاو ديجا في تشكيات في علاقة بالعودة المدرسية ولا بور المومون كل شيء ماشي على ما يرام؟
3: لا هو الحقيقة إن شاء الله كل شيء يمشي على ما يرام، والحقيقة التشكيات الحقيقة مازال مش قاعدة تجينا حاجة برك يقول لك راهي بالنسبة للمواد المدرسية وبالنسبة للكتب والكرارس قاعدين مازالت ماهيش متوفرة، مش

عمناول وإلا أكثر، اللي هو مخزون من عمناول قاعدوا فيه نحكيه على 7 ملايين كراس مدعم. دونك يفترض أنه بالنسبة للكراس المدعم مانيش باش نلقاو مشاكل، باش يتم توزيعه على المكتبات من تجار الجملة. احنا أكيد باش نعاودوا نرجعوا نحكيه مرة أخرى مدام ثريا مع اقتراب موسم العودة المدرسية، على خاطر باش يبدأ الحركة على شده. فما برشا ناس الأغلبية ما زالت ما بديتش ما حلتش دوسي العودة المدرسية، تعتبر لي مازال بكري، ولكن من هنا لاخر شهر اكيد باش يكون لنا مواعيد اخرى معاكم كمنظمه الدفاع عن المستهلك. نشكرك برشا مدام ثريا التبيسي، يعطيك الصحه على كل التوضيحات هذه في مختلف الملفات، في السولد المولد والعوده المدرسيه. نشكرك برشا، ونسلم زيد على الناس اللي تابع فينا على القناه على الشين يوتيوب. نسلم على ساره، على عبد اللطيف، على معز، على عربي، على عبد الله، على فدوى. مرحبا بكم الناس الكل، نصبحوا عليكم، نقولوا لكم ان شاء الله نهاركم زين. مرافقينكم احنا بالموسيقى حيالة جنجون، مرحبا بيه.

اي انت حيل علش ما حسبتيناش سوي شوف المنجر كل وقتي عدى ومشي على قد ما ظلمت على قد ما هانت

0: منة الويكند مع ويكند على الكيف.
1: ويكند على الكيف معكم حتى النص النهار في موعد أسبوعي سبت وحد في البرمجة الصيفية لإذاعة ديوان اف ام. كنا نحكيه على موسم السولد على الزقوقو وفي المولد ونحكيه وزيدها حتى على العودة المدرسية استعدادات التوينسة مع منظمة الدفاع عن المستهلك. ولكن خلي توا رجعكم نحكيه شوية على الشطوط والبحورات على خطر موعدنا يومين في الويكند في علاقة بالشطوط والبحورات مع زيت صافي اللي نحكيه فيه في كل مرة على شط من شطوط بلادنا واللي هزنا زيد المناظر خلابة في علاقة بالبحورات وإلا بالبرامج متاع الويكند. البارح كنا هزيناكم في أكثر من مرة، مرة القربص للمهدية السوسة الجرجيس، البارح كنا مشينا للطبرقة ومشينا زيد القرقنة كيف كيف. نحب نهزكم المرة هذية الجزيرة قوريا اللي اليوم باش ناخذوكم الوحدة من أجمل الكنوز الطبيعية في الساحل التونسي، وجهة مازالت محافظة على سحرها البكر وجمالها الطبيعي. مرحبا بكم في جزيرة قوريا في المستير. المغامرة تبدأ من ميناء المستير وين تنجم تركب في رحلة بحرية نحو جزيرة قوريا، ومن أول لحظة في البحر تبدأ تشوف الساحل من زاوية مختلفة وتعيش أجواء استثنائية. دونك قوريا تعتبر من أهم المحميات الطبيعية البحرية في تونس ومشهورة زادة بشواطئها نظيفة وبحرها الصافي. قوريا زادة معروفة بكونها من أهم الأماكن اللي جهة سلاحة في البحرية لوضع البيض متاعها، وهذا يعطي للجزيرة قيمة بيئية كبيرة ويخلي زيارتها تجربة متميزة لمحبي الطبيعة. هذا هو الشط اللي نقترحوها عليكم اليوم، جزيرة قوريا مع زيت صافي. ولكن كلامنا على الشطوط وعلى البحورات مازال متواصل بال أساس باش نحكيه على الشطوط الشواطئ العمومية مع إلياس الجاسمي مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا، باش يحكينا على الحملة الوطنية لتحسيس بنظافة الشواطئ العمومية، وهذا يتمثل في ثلاثة محطات أساسية جمرتني بالسوسة. سعادة باستقباله إلياس الجاسمي مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا. مرحبا بك، نورتنا.
2: شكرا لك مدام، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين راديو ديوان اف ام.
1: alors نحكيو على تظاهرة انتم تحت شعار الشط لينا الكل، ساعة واحدة نصفوه، واللي باش تتعلق بثلاثة شواطئ عمومية. البداية باش تكون اليوم 16 اوت من جمرت، لو تعطينا اكثر تفاصيل على الحملة هذه اللي وشكون الاطراف المتداخلة فيها والمشرف عليها.
2: بالضبط، وانا تو نكلم فيكم من شط جمرت وبالتحديد من عمليه الفرز نتاع النفايات، لان بدينا عمليه الجمع والفرز النفايات. دونك اليوم بدينا كما قلت من شط جمرت في اطار الحمله الوطنيه معناتها للتوعيه ولوقايه الشطوط نتاعنا من التلوث. الحمله هذه هي حمله وطنيه اطلقتها وزاره البيئه، معناتها فاحنا في الصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا نخدموا في معناتها في اطار الحمله هذه مع الشركاء من وكالة هيئة الشركة الساحلي لاطال، الوكالة الوطنية للتصرف في نفايات الأونجيت، وبيان سور كلها معناتها تحت إطار تحت معناتها إشراف وزارة البيئة. احنا في الصندوق العالمي للطبيعة معناتها دورنا في الحملة هذه هو المشاركة في حملات التحسيس وتحسيس معناتها المصطفين، لكن المهم أكثر هو مش فقط جمع النفايات بل تسجيل البيانات، لأنه احنا ما نجمعوش النفايات فقط ونلوحوهم مش بعد جيت البلدية تهزهم، لا، احنا نوثقوا النوعية معناتها مصادر التلوث، قداش عندنا بلاستيك، قداش عندنا في البلاستيك هذيك البيبز والصاشيات وكذا، قداش عندنا أعقاب سجائر، قداش عندنا معناتها مواد عضوية، بقايا الأكل في أنفي دوسويت، واللي دي شيء هذوكم وإلا البيانات هذيك معناتها متاع الكميات والنوعية متاع النفايات نصبوهم في منصة رقمية نسمينها أدوبتو بيتش وإلا تبنى شط، لأنه الحملة هذه تبنى شط وإلا المبادرة متاع تبنى شط هي مبادرة يقودها الصندوق العالمي للطبيعة باش نشجعوا الناس معناتها بكل معناتها الانواع نتاعهم، يعني متطوعين معناتها مواطنين عاديين في متطوعين في اطار جمعيات ولا كشافه، ولكن زاد قطاع خاص موجود معنا، قطاع خاص في المبادره هذه موجود معنا زاد كما اليوم القطاع العام معناتها عن طريق كما الوكاله هيئه الشارع الساحلي والوكاله الوطنيه للتصرف.
1: وشنو الشكل اللي يشارك به القطاع الخاص؟
2: القطاع الخاص يدعم الحملات هذه. معناتها مثلا احنا حملة باش نعملوها مثلا ليكيتمو معناتها اي حاجه معناتها نقول احنا الدعم المادي للحمله هذه. ولكن زاد ساعات يبعث فريق من الشركه هذيك والا من القطاع.
1: احكي لي الياس القاسم، احكي لي على الاقبال اليوم او النهار في الحمله هذه من شط قمرت. هل فما متطوعين؟ هل فما ناس انضموا للحمله هذه؟ هل فعلا الدوم ساعه واحده على كل شط مشطوط؟ دونك اليوم شنو هي الاجواء في قمرت؟
2: هو شط قمرت تكلم معناتها معبي بالمصطفين. دونك هذيك علاش احنا حابين الحمله تبدا من غادي. فكما قلنا معناتها مع لونجيد ولا بال معناتها انطلقت من الصباح حملات تحسيسيه معناتها وتاثيف المصطفين نتاع معناتها انيماسيون معناتها ودي جو
1: بوغ امبليكي العباد اللي حاضرين
2: ودي جو والكل فيهم حملات تحسيسيه يحكيوا على معناتها الفرز الانتقائي نحكيوا على حمايه الشطوط نتاعنا. ومن بعد المجموعه هذيك اللي جاتنا معناتها نتاع الناس ننطلقوا معاهم في حمله.
1: دونك انخرطت مجموعه من الناس في انخرطت مجموعه من الناس الحاضرين في الشط في الحمله وقاموا يلموا في مختلف النفايات، والا الناس حست روحها هكا ماهيش مشاركه برشا؟
2: هو الحقيقة منا ومنا، فما ناس معناتها انخرطوا معنا وصغار ومعناتها وخاصة الأطفال، فحاجة باهية برشا هذه لأنه التربية البيئية معناتها يلزمها تبدأ مع الأطفال، لكن للأسف فما زادة معناتها نسبة معناتها نتاع ناس مصطفين
1: لا تهتم.
2: نجم تقول وإلا هوكا يسمع لأنه التحسيس هو هذاك، معناتها احنا ديجا يلزم الناس تسمعنا وترانا كيفاش نلموا، كان شارك معنا حاجة باهية ما شاركش معنا ديجا معناتها هو وصلوا الميساج وصلوا الرسالة، شاف الناس تلم وسمع الناس تحكي وكل شيء، فمعناتها نجم نقولوا انه صار التحسيس نتاعو.
1: صار التحسيس نتاعو يمكن الميساج الاول والثاني بالكش من بعد ينجم يغير في سلوكه. ولكن قل لي عملتوا ساعه واحده قمتوا بها فيها بتنظيف الشاطئ في جزء منه، لو تقولنا الياس شنو لقيتوا في شطوط قمرت كي انتم تعملوا الفرز؟ اغلب النفايات اللي موجوده هل الكميات كبيره ولا لا؟
2: بالضبط، هو فكرة ساعة باش نقولوا معناتها باش نحسوا العباد انه راهو باش تنظف الشط والا راهو ما يتطلبش معناتها مجهود كبير، راهو ساعة واحدة تنجم تحدث الفرق. فهذاك الميساج، لانه معناتها الحقيقة باش نقولوا احنا راهو هذا مجهود معناتها يلزم تكاتف الجهود الكل مع بعضها، ما ينجمش معناتها الجمعيات وحدها والا الاطار الخاص وحده والا الاطار العام وحده، يلزم معناتها تكاتف الجهود باش الناس الكل من كل حد من جهته يساهم في الحملة هذه. احنا انطلقنا في الحملة وكما قلت لك انا معناتها كيف كلمتوني انتم انا في وقتها في فرز النفايات، فنجم نقول لك في وسط عملية الفرز معناتها اكثر كميات لم يطيناهم، لكن هي نقول لك بعد انها غوبريزونتاتيف معناتها لانه عندنا معناتها احصائيات لل 170 شخص قمنا بهم في اطار المبادره هذه السنه شط، ولقينا نسب كبيره اخرى تنصيف عليهم، لكن لنا لقينا برشا بالار ولقينا برشا معناتها بلاستيك زاد بلاستيك صاشيه بلاستيك، لكن احنا في 170 شخص تسلمينا معناتها على
1: اي جينيرالمون شنو اللي غالب في
2: اكثر حاجه غالبه يمكن برشا ناس ما تتباهلهاش هي اعقاب السجائر اللي نقول سيجاريت، يعني اكثر من 60% من النفايات المجموعه في معناتها في العينه اللي نخدموا عليها هي اعقاب السجائر، ويليها بعض البلاستيك الباب البلاستيك وصاشيه البلاستيك.
1: عندنا ارقام حول او احصائيات حول قديش الكميات؟
2: هو احنا نفسر لك شويه باش نفهموا البروتوكول اللي نخدموا به، البروتوكول يونيت ماب هذا هو بروتوكول علمي يخص برنامج الامم المتحده للبيئه معتمد من الجهات الرسميه وزارات دول منظمات تخدم في المجال البيئي. فاحنا البروتوكول العلمي هذا نطبقوه كيفاش؟ معناتها حمله النظافه اللي نعملوها على الشط لازم ناخذوا منها عينه باش تكون موحده للشطوط الكل، ونجم من بعد نعمل بها عمليات المقارنة. العينه هذه تكون في مساحه 1000 متر مربع، يعني متر معناتها 100 متر طول و10 متر عرض. العينه هذه نجمع فيها البلاستيك ومن بعد نعمل عمليه الفرز. في عمليه الفرز هذه ما نقوموش بعملية الوزن لا الإحصاء نحن باللونيتين معناتها قديش لقينا من دبوزة بلاستيك قديش لقينا من أعقاب سجائر فالكميات هي
1: يظهر لي تحب
2: بالنسب فهمت دونك النسب اللي لقيناها كما قلت لك معناتها بلاستيك أكثر من 70% بلاستيك من المنشآت اللي لقيناهم لكن في النفايات البلاستيكية اللي لقيناهم لأنه الأعقاب السجائر تعتبر من البوليميرات اللي هي نوع من البلاستيك أكبر نسبة معناتها في البلاستيك المجموع هو أعقاب السجائر يعني قلت لك معناتها أكثر من 70% من النفايات اللي معناهم في أكثر من 170 شط على معناتها السواحل التونسية الكل هي أعقاب السجائر وهذه حاجة يعني معناتها نحبوا احنا نشيروا لها باش نعرفوا انه معناتها مصادر التلوث راهي مختلفة وساعات حاجة صغيرة تكون هي ملوثة برشا الفكرة من أدوبتو بيتش هي انه احنا نوفروا قاعدة بيانات باش الجهات الرسمية كما الوزارات والى معناتها الباحثين اللي يعملوا مثلا بحوث علمية تكون عندهم قاعدة بيانات نقولوا احنا ستاتيستيك موفياب يعني تكون احصائيا صحيحه لانها اعتمدت على بروتوكول علمي موحد ومن بعد يقوموا بها في اتخاذ القرارات يعني تجمع في وقت من الاوقات اداره ولا وزاره معينه تحدث قانون ولا مشروع قانون مثلا لمنع التدخين في الشطوط علاش؟ لانها اعتمدت على احصائيات مثلا القاتل لاكبر نسبه من الملوثات في الشطوط هي اعقاب السجائر مثلا ان نعطي مثال
1: او يتم تجهيز الشطوط باماكن باش الواحد ينجم يتخلص من النفايات ولكن في مقارنه ليس على خاطر نعرف في الخدمه هذه ما كنتش تخدموا فيها اول عام ولا اول موسم ولكن نجموش نقارنوا هكا بطريقه حتى تقريبيه هل انه من عام لعام قاعده تزيد النفايات في الشواطئ والا قاعده تنقص وعي المواطن قاعد يتحسن والا لا كنت قارن لي هكا السنين الاخرى شنو قاعده تلاحظ هل فما تحسن والا لا
2: للاسف لا
1: بالكل
2: زي نقول للاسف هي حقائق زي ما نقولوها احنا معناتها ما علاش لازمنا نقولوها باش نعرفوا الواقع نتاعنا ولازمنا التحدي هو هذا لازمنا نغيروه معناتها معناتها ما فماش تحسن كبير معناتها لا تقريب معناتها متقاربه ياسر تطلع شويه وتهبط شويه لكن ما فماش شكل نقولوا تحسن ملحوظ في معناتها انه اللي ديشي بلاستيك نقصوا والا اللي ديشي في شطوط نقصوا لكن معناتها وهذا اللي نقوم به احنا في المبادره هذه نتاع تبنى شط والا دكتور بيتش انه نحاولوا نسقوا مع الجهات الرسميه كما البلديات انه نوفروا حاويات خاصه مثلا بالدبل البلاستيك باش تولي تنقص لانه هذيك الحلول معناتها المصطفى للمواطن تنجم توعيه لكن توفر له زاد حلول فاحنا من بين الحلول ان نوفروا حاويات خاصه بالدبل البلاستيك على الاقل لانه هذيك في حد ذاتها تحل باب اخر نتاع الاقتصاد الدائري اللي تنجم للجمعين للناس اللي يجمعوا في البلاستيك يلقاو بلاصه معناتها ينجمعوا بها البلاستيك وتكون زاد محترمه ما يمشيش هو اللي بوبيل يبدل في البلاستيك هاك عنده نقطه فيها كان معناتها ليديسيون بلاستيك اللي يهزهم فنحبوا نعمموها في جرده نحبوا نعمموها احنا في بلديات اخرى في تونس وهذا نخدموا عليه ان شاء الله مع الاقال ومع الوزاره
1: بالتوفيق باش يكون حاجه مهمه ياسر اذا كان شواطئنا باش تكون مجهزه بحاويات كافيه باش الناس النجم تحط فيها النفايات ونحدوا اكثر من ظاهره التلوث محطه اولى اليوم في قمرت 16 اوت المحطه جايه باش تكون في نابل نهار 23 اوت وفي سوسه نهار 26 اوت للناس اللي تحب تلتحق بالحمله الوطنيه للتحسيس بنظافه الشواطئ العموميه نشكرك برشا ياسر القاسمي المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا شكرا لك على التفاصيل هذه الكل شكرا على المجهود وعلى تواجدكم على الميدان في الليزاكسيون اللي كيما هكا واللي هي ما تنجم تكون كان حاجة إيجابية وتنفع التوينس الكل نشكرك برشا ياسر القاسمي نمشي نخليكم مع أخبار الأحداث ورجعين بعد شوية نحكي على الكتب

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز 11 ديوان افهم عسلمة. الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية يعبر في بيان عن تبنيه الكامل لكل مطالب المواطنين في منطقة برج الراس من معتمدية المهدية وحقهم في توفير المرافق الأساسية للعيش الكريم، ومنها توفير الماء كحق أساسي وإنساني لا يمكن التغاضي عنه. وأشار الاتحاد الجهوي للشغل إلى أن حالة العطش خاصة أثناء فصل الصيف تتفاقم في الكثير من مناطق الولاية، وهي معاناة قال إنها مستمرة منذ سنوات احتدت هذه السنة بشكل لافت في ظل غياب سياسات مائية قادرة على الاستجابة لحاجات المواطنين. واعتبر اتحاد الشغل أن الحلول الأمنية التي تعتمدها السلطة في مواجهة الاحتجاجات لن تزيد الوضع الاجتماعي إلا احتقانا، وطلب السلطة بمختلف مستوياتها المركزية والجهوية بإيجاد الحلول الحقيقية لتوفير الماء للمواطنين. نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا تباسي تقول أن عديد الإخلالات التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الأول من فترة التخفيضات الصيفية السولد، وأضافت خلال تدخلها في برنامج ويكاند على الكيف أن بعض التجار يعمدون إلى الترفيع في سعر المنتوج خلال فترة السولد.
2: الفترة هذه قد ما يستناها تونس فارق صبر حتى يلقى ظالته في ظل الغلاء اللي طال كل المواد، يقول لك انا نستنى فترة تخفيضات حتى نجم في معناها بمستلزماتي ازاء العائلة متاعي وناخذ معناها ما يلزمني سواء بالنسبة للعودة المدرسية ولا الموسم الافراح. ولكن مع الاسف احنا نعرفوا اللي في كل مرة في كل موسم تخفيضات ما هي فترة مهمة جدا، وهي ولكن مع الاسف ديما التونسي يعيش بعض المذاهب الحقيقة احنا نقبلوهاش القاعده عاد ضحيه الاسلالات وضحيه لبعض التحيز وبعض المغالطات. هذاك ذيك عليه احنا ننصح المستهلك يعمل دوره قبل فتره موسم التخفيضات يشوف الاسعار هي البعض نزه معناها الحقيقه جار الشرفاء المنطق، ولكن بعض الناس انهم يلجا للمغالطه هذه وتكون معناها الماده المعروضه سعر يخد لك نسبه نتاع تخفيضات 20 30 40 يغلي في السعر نتاعها الاصلي هكاك يكون بالعكس. عكس ما فهمش تفيد، ولكن ربما حتى في بعض الحالات أنه يزيد السعر متاعها على العادي.
1: نيويورك تايمز تنقل عن المسؤولين الأمريكيين أن البيت الأبيض يدرك جيدا أنه سيتجاوز مهلة يوم الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة تفاهم بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز. كما أن البيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن قائدها أنهى زيارة استمرت 10 أيام إلى الشرق الأوسط شملت 6 دول وحملت طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب. وأكدت أن الزيارة اختتمت أمس والتقى خلالها المسؤول الأمريكي بمسؤولين مدنيين وعسكريين كبار في كل من البحرين والعراق والأردن والسعودية والإمارات والاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم ونت. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: في ويكاند على كيف مهم ياسر انه في كل مره نذكركم ونعاودوا نحكيوا على قرى الاطفال اس او اس ونذكركم بالحمله اللي اطلقتها قريه اس او اس المحرس بالجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس وبترخيص من الاداره الجهويه للصحه في صفاقس حمله تبرعات لدعم المؤسسات الصحيه العموميه بالجهه واللي انطلقت باقتناء معدات وتجهيزات طبيه ضروريه والمساهمه في دعم خدمات الانعاش الطبي للاطفال في مستشفى الهادي شاكر في صفاقس. كل مساهمة مهمة حتى كان قيمتها صغيرة تنجم تعمل فرق وتساهم في إنقاذ حياة صغير. وإن نعرف إنه هذا مش صعيب علينا كتوانسة كي نتحد ونحط اليد في اليد على خاطر صغيراتنا. وإذا كانت حب تكون جزء من المبادرة هذه تنجم تساهم عبر موقع sosve.tn وإلا تتصلوا بمكتب تنمية الموارد في صفاقس على 58 943 151 وإلا المكتب الوطني على الرقم 58 371 002. تبرعك ينجم ينقذ حياة صغير ويعطي العائلته أمل جديد وانت زادت تربح أجر الصدقة الجارية. خلي قلبك الكبير ينبض لقلب صغير. هذه هي الحملة اللي يتم إطلاقها من قرية SOS محرس. دونك حاولوا تدخلوا على الموقع وإلا تتصلوا بأرقام الهاتف اللي كنت نعود النمرو 58 943 151. هذا المكتب متاع صفاقس وإلا المكتب الوطني على 58 371 002. حمزة نميرة جاي بعد شوية بشي هزنا بالموزيكا متاعو. بش نسمعو يا سيدي يا سيدي. مرحبا بي.

0: Publicité.
1: سيف سني شعل فين؟
2: ماش حول في بكوا بلاش في القنطار يحمم سوسة وجديد أحلى سنسانسيون للعباد في أطول دوبانكو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشان له أكوا بلاش اتبحبه وجديد اتبحبه.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
3: في ويكاند على الكيف مكملين معاكم النص النهار. هذه برمجة السبت لحد في صبحية ديوان فام, وباش نهزوكم توا للحمامات اللي تعيش على وقع الدورة السابعة لمهرجان الفل والياسمين واللي انطلق البارح. هذيك علاش سعادة باستقبال مدام إحسان الحلوي, عضوة مكلفة بالصناعات التقليدية والتراث, اللي هي باش تحكينا على مهرجان الفل والياسمين في الحمامات واللي كان انطلق البارح. سعادة باستقبالك مدام إحسان, مرحبا. صباح الخير مدام, مرحبا بيك.
4: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة وعلى الاهتمام نتاعكم.
3: شكرا ليك, يعيشك يعطيك الصحة. وإحنا زيدا في مواكبة لمختلف التظاهرات والمهرجانات في بلادنا, لو كنت تعطينا فكرة على الدورة السابعة وبرنامجها من مهرجان الفل والياسمين في الحمامات. نحكيه على دورة المرحوم إلياس خذيرة المدير السابق للمهرجان, هكا ولا؟
4: الدورة هي دورة المرحوم إلياس خذيرة, هي دورة ثانية, هي الدورة السابعة, وهي معناتها كالعادة حاولنا باش نعملوا فيها فقرات ثانية جدا تتضمن معارض فنون تشكيلية, معارض لمعرض نباتات الفل والياسمين, معرض المنتجات الحرفية, ورشات كسوسوا في التطريز أو في الرسم, ندوة تحت عنوان طريق الفل والياسمين اللي باش تكون مش في المقر الجمعية بل في جمعية إناقة سيدي عبد الله بمدينة حقيقة بالحمامات. زاد عنا في البرنامج سهرتين فنيتين, واحدة البارح يوم 15 أوت اللي كانت بتأسيس يسرى محنوش واللي تعديت سهرة رائعة جدا, لا من حيث التنظيم ولا من حيث معناتها غناء يسرى محنوش تعرفوها. وعندنا سهرة أخرى باش أسسها زاد السيد لطفي بشنا على
3: 21
4: أوت,
3: والاختتام
4: شكون بعرض أزياء مستوحى من نبتة الفل والياسمين على اللباس, قطع من لباس تقليدي نتاع الحمامات اللي تعرفوا لباس جميل جدا, واللي القطع هذه باش نعملوا العرض هذه مش كعرض عادي بل باش يكون في شويه فيه تاريخ وأرشفة للقطع هذه الهامه في اللباس نتاعنا, وباش يكون من بعد فيه معناتها ابتكار لبعض الحرفيات مستنبط من عناصر السورية العربي, هي القطعة السورية والسورية العربي اللي هما قطع هما قلت تلبس تحت اللباس المطرز نتاع الحمالات. تقريبا هذا مجمل البرنامج, واحنا البرنامج نتاعنا باقي يكون في إطار المحافظة على التراث المادي واللامادي بتاع مدينة الحمالات واللي نحرصوا عليه باش معناتها الناس تزيد تحرص على معرفته, خاصة نتعرف الفيلم ياسمين هما من التراث النباتي نتاع المدينة, وبهكذا التظاهرات يتم تثمينه معناتها طريقة جيدة.
3: وعندما تعتبروا أنه هو المهرجان تشرف عليه جمعية صيانة مدينة الحمامات, واخترتوا أنه الفل والياسمين يكونوا هما الخيط الناظم لمختلف الأنشطة اللي تهم المهرجان هذية, ينجم يكونوا الانسبيراسيون في عرض الأزياء وإلا في بطبيعة.
4: أحد عليك قلت لك أنا هو نبتة الفل والياسمين هي من التراث المادي بتاع مدينة الحمامات, خاطر التراث مش ينحصر في المواقع ولا في عادات ولا في لباس فقط ولا في أكل, لا, وعندنا التراث هو التراث النباتي, تراث حيواني, المواقع, كل ما المقومات هذه. دونك احنا من بكري الفل راهو ما كان معناتها كان برشا موجود كان في حمامات، تو في المدن الاخرى توجد شويه نباتات الفل والياسمين، اما من منذ القدم راهو معروفه به المدينه الحمامات. دونك احنا باش نسمو التراث هذايا ونحرصوا على أن الناس تعطيه قيمه اكثر، دونك نخدموا العناصر او الفقرات بتاع المهرجان الكل تلقاهم معناتها مركزين على تثمين النباتات هذه.
3: مشكورة برشا مدام إحسان الحلوي على مختلف التفاصيل هذه، ولكن أحكي لي شوية البارح كيفاش كان الإقبال في حفلة يسرى محنوش؟
4: والله الحمد لله طوى تسمع معناتها الزيكوش نما الصهرية كانت أكثر من رائعة قلت لا من حيث التنظيم ولا من حيث يسرى محنوش، كانت معناتها حفلة ياسر حلوة منظمة. السيدة يسرى استضافت في حفلة بهاء الكافي اللي تعرفوها المغنية نتاع ستايل أكاديمي وغنوا مع بعضهم، والجمهور كان معناتها في غاية النشوة. والحق الحق احنا فرحانين برشا اللي صار هي الأولى عدت هذيا، وكما قلت قبل راهم السهريات راهم ماشيين معناتها لغاية نبيلة، أنهم المداخيل نتاعهم قاعدين نخدموا بهم على مشاريع نتاع الجمعية اللي هي قلنا وصلنا باش نبدأ بعض المفترقات مجلس بعض المفترقات أو المفترق نتاع بنك الإسكان اللي باش نعملوه في أكتوبر وترميم
3: دونك هو
4: مشاريع أخرى.
3: هو الكل ماشي دونك في إطار صيانة مدينة الحمامات. عاود ذكرنا مدام إحسان شنو هو المهرجان انطلق البارح، شنو هي المواعيد القادمة وأبرز المحطات اللي ما زلتوا باش تخدموا عليها في علاقة بمهرجان الفل والياسمين في الحمامات؟
4: إذا عندنا تويك الورشات والمعارض بداوا اليوم قدام المقل وفي وسط المقل، وعنا الندوة باش تكون يوم 19 أوت في مقر جمعية إناخ سيدي عبدالله من مدينة عتيقة بالحمامات. والندوة هي عنوان كل طريق الفل المؤثر بعديد الفلاحين وعديد الحرفيين والمهندسين الفلاحيين، باش يحكي وتناولوا تعريف نبتتي الفل والياسمين ومن حيث الغراسة والعناية والتسويق الأخير. عنا كما قلت لكم السهرية نتاع فيروز في بوشنا، وعنا زادة العرض الأزياء اللي هو باش يكون عمل مع في نطاق مجهود وعمل دينا فيه الجمعية من قبل في أرشفة وتحقيب معناتها اللباس التقليدي نتاع الحمامات اللي هو تحفو لباس غني وثري جدا.
3: نشكرك برشا مدام حسين الحلوي عضوة مكلفة بالصناعات التقليدية والتراث في جمعية صيانة مدينة الحمامات، نحكي على مهرجان الفل والياسمين بالحمامات. فما موعد رئيسي قاعدة تكلم عليه مدام إحسان اللي هو نهار 23 أوت يوم الاختتام اللي بيش يكون فيه عرض الأزياء حول نباتات الفل والياسمين، وأيضا حفلة الفنان لطفي بوشناق. تسكر منين ياخذوهم الناس اللي حاب تحضر حفلة لطفي بوشناق؟
4: أتذكر يقطعوا من مقر الصيانة، ثم زاد في المسرح
3: مسرح الهواء الطلق بالحمامات،
4: وعلى زاد عملنا على ايجاب بوان كوم بون اللي مش معروفه برشا
3: ينجموا يقصوا تسكرهم بطريقه الكترونيه
4: الكترونيه بالضبط.
3: شكرا لك مدام، شكرا لك مدام احسن الحلوي عن جمعيه صيانه مدينه الحمامات، تحكينا على مهرجان الفل والياسمين وموعد رئيسي مع حفله الفنان لطفي بوشناق. احنا شويه قبيله شويه سمعناكم واحده من ازين اصوات تونس اللي هي روضه بن عبد الله، وكيفها زاده واحده زاده عندها صوت ياسر مزيان باش يكون لها مستقبل كبير، هي بثينه النبولي تغنينا الدوليشه تهزنا بعد شويه الموعد مع الكتب.

0: على ديوان فام. الصيف أحلى
1: على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
0: Vous écoutez ديوان فام.

0: UMFM. ويكند عالكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند عالكيف وصلنا تقريبا لآخر فقراتنا. بعد شوية باش نحكيو على الكتب، ولكن قبل هذا خلينا نقولوا عيد ميلاد سعيد المازن الطيشي اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 6 سنوات. أم وبوه يتمنوا له عيد ميلاد سعيد ويقولوا له اللي هما يحبوه برشا كل عام وانت حي بخير مازن الطيشي. وصلنا تقريبا اخر فقره، هي تقريبا هي اخر فقره، يمكن في الاخر كي نخلطوا نجم نقترح عليكم موسيقى بنينه، ولكن توا جاء وقت الحديث على الكتب في فريكونس بابي.
0: فريكونس بابي،
1: فريكونس بابي الفقرة اللي أنا نحبها برشا واللي نحكيو فيها على الكتب واللي بالأساس يبدأوا موجودين بطريقة ورقية، ولكن المختلف اليوم اللي احنا مش نحكيو على كتب من نوع آخر. سعيدة باستقبال زكية بوعصيدة صاحبة دار نشر ليفوكس للكتب المسموعة. مرحبا زكية.
2: مرحبا عايشك جيهين، مرحبا بور لانفيتاسيون.
1: مش نحكيو هكا حاشمة، ليه مش تقرب للميكرو مش نحكيو وباش نوضحوا للناس اللي تسمع فينا برشا حاجات. دونك نحكيو على دار نشر اسمها ليفوكس، معمولة للكتب المسموعة. زكية بوعصيدة الحكاية ما عنديش برشا، عندها بعض السنوات أو بضعة سنوات اللي قررت فيها أنه تبعث دار نشر للكتب المسموعة وسميتها ليفوكس. كيفاش جات الفكرة ساعة بداية، وكيفاش لميت الشجاعة باش تصدم على فكرة كما هكا؟
2: هي دار النشر عملناها عام 2021، وعندها مدة توا
1: على 5 سنين.
2: خذيت برشا وقت معناتها باش مش تبدا تقف.
1: هي من الفكره من وقت ايش زكيه؟
2: الفكره بدات 2021.
1: الفكره جات 2021 بعد الكوفيد الكونفينمون وكل.
2: الفكره جات 2021، وفي بدينا نجربوا نسجلوا في الكتب الصوتيه، وبدات تكبر الفكره بشويه بشويه. دار نشر سميناها صوت الكتاب، دونك لا فوا دو ليفر اليوم معناتها هذا الاسم
1: الرسمي.
2: الرسمي ليفوكس هو اللابيل نتاع الاوديو اكاهو، معناتها
1: على خاطر في دار النشر الكتاب صوت الكتاب ما فماش كان الكتب الصوتية، وإنما فما زادة كتب ورقية باش الناس تفهمنا. دونك ليفوكس هي البارتي اللي تعنى بالكتب الصوتية وحدها، وفما كتب اللي تخرج بطريقة مسموعة وطريقة ورقية هكا ولا؟
2: دونك بديت الفكرة بالكتب الصوتية أكهاهم من الأول، أما لقينا صعوبة باش نبيعوهم الكتب الصوتية هذية، معناتها باش نوصلوهم للسوق التونسية، خاطر احنا خدمنا على كتب صوتية نوميريك مش على سي دي ولا
1: اللي تدخل لها بالليان ولا
2: على لازمها منصة، معناتها لازمها بلاتفورم. وفي تونس كانوا فما محاولات، معناتها فما تجارب صاروا، اما ما واصلوش وما لقاوش حظهم، معناتها باش يلموا المستمعين كبار، عدد كبير من المستمعين. يا اخي بشويه بشويه جات الفكره نتاع الكتب الورقيه، قلنا علاش ليه، معناتها نجموا نعملوا الكتب الصوتيه عبر الكتب الورقيه. دونك قررنا باش نختصوا في كتب الاطفال، خاطر هي حاجه مطلوبه برشا، و
1: خاطر اللي يكبروا معاش يقراو. هو بالحق عندنا مشاكل في نسب الناس اللي تشد كتاب وتقرا، يمكن ما غاديش جات التفكير في فكره انه تسجيل او الكتب بطريقه صوتيه، يمكن جاي من انه الناس قاعده تقول ما عنديش وقت باش نقرا في حين انه الكتاب الصوتي تنجم تحطه وانت تغسل في الماعون وانت تسوق في كرهبتك ولا قبل ما ترقد. دونك فما طريقه نتاع نسهل عليك قراءة الكتب، هذا الفكرة من الأول ولا؟
2: هو الكتاب الصوتي في العالم أجمع، معناتها من عام 2019 هكيك 2020 بدي، خاطر هو موجود متو برشا الكتاب الصوتي،
1: فما محاولات سابقة،
2: أما اما بعد طلع ضربه واحده معناتها بداو وانا قعدت نتبع في الموجه هذيا نتاع الكتب الصوتيه ولقيت اللي بالحق تنجم تكبر في الببليك معناتها الجمهور في
1: كيما فما اقبال على اللي بودكاست اوديو الناس ولات تحط حاجات وتستهلكها بطريقه سمعيه
2: والحاجه اللي جلبت لي انتباهي برشا اللي هو معناتها الاحصائيات وكل وراو اللي الكتب معناتها العبيد اللي يسمعوا كتب صوتيه برشا يرجعوا زاده للكتب الورقيه معناتها ما كانتش فما منافسه خاطر فما برشا ناشرين ولا مؤلفين من الاول خافوا شويه من الاوديو

0: يقرأ بطبيعته وإلا رجع يقرأ بطبيعته. وهذيك كما كنت تقول أنت بونوس الوقت اللي ما هوش قادر أنه يقرأ وإلا في تخاجي طويل في بلاس ما يحط موزيكا ينجم يحط كتاب ويكمل معاه. وفما زادة اللي يروحوا ما بين أنه يسمع الكتاب وما بين أنه يقرأ على خطر فما كتب تخرج عندكم بطريقة معناها بالزوز طرق الورقية والأوديو هكا ولا؟
1: احنا توا كيف معناتها من افريل 2025 بدينا اول كتاب خرجناه هو لوديسي دو تمره نتاع عصام مرزوقي. ومن وقتها اخترنا الاتجاه انه دار نشر تتخصص في الكتب الاطفال معناتها
0: هذا لوديسي دو تمره.
1: دونك قلنا يولي الكتاب نخدمه فيه برشا على الرسوم لز illustrations الميزان باج ويكون حاجة دو كاليتي معناتها كتاب كي نعطيه كتاب الصغير نحبه يشهيوه
0: يشرح الصغير
1: يحب يغطس فيه ويقراه ويتفرج في التصاور ويقراه له الكبار اللي بحذيه وكل. أما زيدة فما الكوير كود كي تسكانيه تنجم تسمع الكتاب الصوتي اللي هو ينجم يعلم برشا حاجات للصغير معناتها
0: في النطق في طريقة القراءة
1: بالضبط معناتها في الإيقاع معناتها الريتم كيفاش باش تقرأ كيفاش تكتشف الكلمات. وفما زيد لي زيفي سونور معناتها نعملوا دي بروتاج
0: أي ماهوش صامت القراءة ماهيش صامتة
1: دونك تولي فريمون اكسبيريونس إيميرسيف تنجم تقول. وفما برشا عبيد معناتها كيف رجعوا لنا بعد التجربه هذه يقولون محليها الفكره على خاطر في الدار نقراو الكتاب ونتفرجوا في التصاور وكي نبداو في الكرهبه ولا في الكار ولا حاجه نحطوا هكا نسمعوا
0: والحقيقه فما ملاحظه نحب نعملها طريقه الاصدار نتاع الكتب ليليستراسيون قديش تصلح انه كي تحب تعطي كادو لصغير قد كي تحب تهدي حاجه قيمه لصغير قد ديش ياسر مزيانين. وفما خدمة عليهم فما خدمة على الشكل وكذلك على المضمون. قريت أكثر من كتاب من عند لفوا دو ليفر والحقيقة في كل مرة ياسر نبدأ فخورة اللي عنا حاجة كما هكا في تونس. قل لي إلى حد اليوم زكية بعصيدة من اللي أطلقت التجربة هذية أغلب الكتب اللي تخصصت فيهم هما كتب بالأساس للأطفال ولكن شعنا في رصيد الكتب الصوتية عندكم؟
1: كتب صوتية سجلنا تقريبا 15 كتاب معناتها عنا كتالوج ومتنوع معناتها فيه كتب ثريلر مثلا دي ثريلر بوليسي مكتوب سيمي مقدم فما الأمير الصغرون بالتونسي
0: ديالبوسيلمي
1: بوسيلمي فما كتب على السياسة تاريخ فما سجلنا زيدا des guides juridiques
0: اللي يستعملوهم les étudiants اللي يقراو
1: اي فوالا معناتها محتويات اللي نجموا دي شيرشور ولا دي نجموا يعاونوهم في طريقة الاستماع معناتها باش يخلطوا للمعلومة عبر الاستماع وكل شيء اللي هي ساعات تكون اسهل سورتو كي يبدا دوكيومون كومبليكي وياخذ برشا وقت ولازمو برشا تركيز ساعات التركيز عبر الاستماع ولا تعمل زوز معناتها تقرا وتسمع.
0: وقديش مهم زاد على خاطر الكتاب المسموع قديش ينجم يعاون الناس في احتياجات خصوصية الناس اللي نونفويون اللي صعيب عليه باش يلقى الكتاب بلغة براي اللي هي عنا مشكلة في الحكاية هذه فما نقص في المراجع دونك حاجة مسلية زيادة فما ناس جاتكم ملاحظات كما هكا في علاقة بناس اللي ما كانتش نجم تقرأ بسبب إعاقة وكعاونها برشا الكتاب اللي تسمع
1: بطبيعة معناتها هو ذيك من أول
0: من أول الأهداف
1: نتاع الكتب الصوتية كي بدي وهذيك هو من الأول معناتها يقولك خلي الكتاب يوصل للجمهور أكبر معناتها مش كان اللي نجم يشوف يقرأ. ويقرأ وكله وحتى معناتها
0: فما ناس أميين
1: الناس الأميين الناس الكبار زيد اللي معاش ينجموا يشدوا كتاب ويتعبوا البوزيشن هذيك معناتها بالحق يحل
0: على القراية على خطر ويرجعنا للقراية على خطر كي تسمع الكتاب يرجع لغرامره وهو في وسطنا ما احنا ساعات بالوقت والجري ساعات نفقدوه. قولي دونك اللي عجبني زيدا في لافوا دو ليفر انه ما تسجلوش بطريقة مسموعة كان الكتب اللي ديجا منشورة وانما زيدا عندكم الكتب اللي خاصين بكم وإلا أو إنكم تسجلوا كان

0: مثلا لوديسي دو تمرة عندكم في ايه. في في في في البابيي وفي الاوديو هكا ولا ايه
1: بالضبط. هو هو من الاول احنا من الاول من 2021 ل 2025 الفكره كانت نسجلوا كتب صوتيه اللي هي موجوده اللي هي تنشرت قبل دونك كل مره نمشي ونقابلوا نقترحوا على ناشرين باش يعطيونا حقوق التسجيل نلقاوموا فيهما ونسجلوا المحتويات. ومن بعد كي بديت فكره كتب الاطفال ولينا احنا ننشروا الكتاب معناتها هي دار نشر صوت الكتاب والكتاب اللي ننشروه نسجلوه اوديو ديما معناتها كل كتاب نخرجوه ديما لازم فما بونوس اوديو حتى كي عملنا مثلا يز نتاع نادي دكدوك اللي هي باند ديسيني الباند ديسيني من اصعب المحتويات اللي تعملهم ليفر اوديو معناتها
0: صعيبه برشا ديجا اسمها باند ديسيني هي بالاساس تصاور والحكايه تتحكي بالتصاور قديش صعيبه
1: صعيبه دونك ما عملناهاش اما المؤلفة نادي دكدوك عملت مشروع موازي معناتها اون باراليل اللي هو خارق العادة ومن أكثر الحاجات اللي عجبتني معناتها في الخدمة معها سي عملت اون ريزيدانس إقامة فنية اون ريزيدانس دارتيست لمت صابرين جنحاني وفريق كامل معناتها متاع
0: دي
1: ميوزيسيان ولحنوا اغنيه اسمها اسميز الاغنيه على الشخصيه الرئيسيه دونك في الكتاب ما فماش ليفر اوديو اما فما كيور كود كي تسكانيه تسمع الاغنيه اللي هي تلخص حكايه الشخصيه يزا اللي هي معناتها تحافظ
0: تحكيها بغنية
1: على البيئه وتحكيها بغنية يعني.
0: لذا اللي عجبني زيدا انه فما ديما ام مساج يعلم الصغار يعلمهم حاجه اخلاقيه يعلمهم حاجه تربويه زيدا ديما في كل الكتب نتاعكم. قل لي مشاريعكم الجديده في لا فوا دو ليفر في علاقه بالكتب المسموعه شنو هو المشاريع الجايه؟ هل انه باش نخلطوا نلقاو لي كلاسيك اللي نعرفوهم او الكتب اللي نستحقوهم حتى في القراءه ولا نحبوا نقراوهم كتب بتوين سواء ليش نوع الكتب جايين؟
1: هو احنا توا الكتب اللي باش يخرجوا ان شاء الله قريب كلهم كتب اللي دار النشر باش تخرجهم نتاعنا واللي باش نسجلوهم نحنا معناتها لحد الان ما عندناش مشروع نتاع تسجيل كتب قديمه ولا اما علاش ليه معناتها هي حكيت الكتب الصوتيه يقعد فكره ديما
0: قائمه
1: ديما قائمه ديما مفتوحه علاش ليه.
0: كيفاش كانت المشاركة في معرض الكتاب؟
1: ما شاركناش
0: حتى مرة؟
1: هو احنا اي احنا كل معرض كتاب من اللي بدينا كل معرض كتاب نحضره اما نحضره معناتها عمرنا ما عملنا ستاند وكل خاطر دار نشر مازلت
0: في بدايتها
1: وبيكون لها
0: مستقبل باهي
1: ان شاء الله اما معناتها ما كنت فما الفرصة في كل معرض باش نحضروا يستدعاونا مثلا مرة كنا مع سامي المقدم في الستاند متاع بوب ليبريس عملنا تقديم متاع لوديسي دو تامرا معناتها
0: سيونس
1: ديديكاس مع المؤلف ولا معناتها كل مرة نحضروا في نشاركوا بحاجة نشاركوا بحاجة
0: اللي تكونوا موجودين
1: لزيكو
0: مهمين خاطر في معرض الكتاب انت قدام الببليك اللي انت تسيب لي فيه الناس اللي تقرا كتب واللي فما ناس تلتهم كتب راهو دونك تعاونها برشا كي تحط لها كتاب في وذنها دونك شنو لزيكو اللي يجيوكم؟ هل فما مقترحات نتاع عناوين؟ هل فما تشجيع؟ هل فما اشاده بالفكره؟ شنو لزيكو غادي؟
1: هو احنا وصلنا لفكره الكتب الاطفال والكتب الورقيه من حكيت لي زيكو لي غوتور هذوما اللي جاونا في المعرض وفي ديزيفينمون اخرين زاده معناتها اللي هو ياسر تعجبهم الفكره معناتها الجمهور احنا اللي نقول له راهو فما الكتاب صوتي تنجم تسمعوا الكتاب هذاك تنجم تسمعوا بصوت الفنان هذاك خاطر زاده القارئ عنده قيمه كبيره معناتها مثلا الامير الصغرون سجلناه بصوت جمال المديني معناتها شكون ما يعرف جمال المديني في تونس برشا عبيد عجبتهم برشا برشا الفكرة ولا سجلنا زيدة مع مجد مستورة سجلنا معك انت زيدة معناتها الأداء متاع القارئ عنده قيمة كبيرة في في تسجيل الكتب الصوتية.
0: انك تاخذ الكتاب الفلاني بتسمعه بصوت حد تعرفه صوت جميل المدانية تخيغ غاشيغون وقديش فيه أداء محليها برشا. دونك الفكرة جات مغادي وتطورت زيدة من خلال لي غوتور متاع العباد.
1: اي معناتها لي غوتور اللي جيونا الكلهم تعجبهم الفكرة، ما يقولك كيفاش باش نسمع، كيفاش باش نشريه الكتاب، كيفاش نعمل باش نشريه، كيف قلت لك الصعوبة اللي لقيناها كيفاش باش نوصلوه هذا الكتاب الصوتي الرقمي للجمهور.
0: هو الناس تقمم انه يمكن انك تشريه بطريقة رقمية وخلص بالكارتة وخلص
1: هذه هي الفكرة. حتى كي باش تشريه معناتها ما لقيناش كيفاش معناتها ما فماش فما محاولة صارت بتاع منصة تونسية اللي تبيع الكتب صوتية ما كانت صعيبة العملية معناتها ما نجحتش. يا اخي عملنا هاكا تو الكتاب الصوتي تسكاني كيوير كود من
0: الليفر
1: بابي وانت تسمع على روحك وتقرا وكل شيء
0: مانيفيك
1: سهلناها معناتها
0: اسهل من هكا ما فهمتش يذول الكلنا بالسمارت فون الكلنا نعرفوا ندخلوا نحلوا الكيوير كود وندخلوا نقراو او بلوتو ندخلوا يقراو لنا شكون كيفك انه فما حد في اذنيك يقرا لك في كتاب وانت عايش حياتك. تعجبني برشا الفكره خاطر تحسك انه تنجم تعمل اكثر من حاجه في نفس الوقت واحنا ديما نجريو على الوقت. الأوديسي دو تامرا تيتا اي بابيسيا هكا
1: تيتا و بابتشا
0: بابتشا سي ان اسبانيول هذا
1: بابتشا بولوني
0: بولوني داكور هذا كتاب ميراندا بشارة
1: ميراندا بشارة مصرية مؤلفة مصرية والكتاب مصري هو أما بابتشا هي كما تقول ميمة ولا
0: تيتا
1: ولا تيتا أما بالبولوني
0: بالبولوني
1: هي حكاية على الجدات معناتها لي غرومير
0: سي مانيفيك جولة في تاريخ الرحلات في وصفات الجدات إن هذا الكتاب ما نعرفوش ولكن الحقيقة كي نتصفح ونرى les illustrations والمقترحات وكيفاش فما ناس حكيت حكايات جداتهم واش خلاو لهم وتطريز ومعون وبريد التاي سي مانيفيك سورتو هذا كي تحطوا في وذنك وتسمعوا. لكن اللي نعرفوا عندي المعلومه راه زكيه بعصيده انه بينتو عندكم اصدار جديد معلومات اوليه ما نحرقوش ما قلتلكش اقرا لي الكتاب ما تحرقنيش الكتاب جست قول لي الاصدار الجاي باش يكون باي عنوان.
1: الإصدار الجاي أول مرة وإحنا فرحانين ياسر بالمشروع ذي معناتها اتجهنا لفئة عمرية صغيرة برشا معناتها اللي هو الكتاب انطلاقا من 3 سنوات نجم تقراه وهو كتاب على سيدي بوسعيد
0: مانيفيك
1: كتاب الأمنة مراد دونك مؤلفة تونسية الرسوم عملتهم درة البرجي دونك هما معناتها خدمة
0: مشتركة
1: والكتاب كي العادة باش نعملوه فيه الاوديو زادة تنجم تسمعوا بالتونسي
0: وبالفرنسي داكور نستناو الكتاب هذايا باش يكون على سيدي بوسعيد للصغار بالكل للي اول مره باش يبدا يقرا علم شو معناها حكايه وخرافه والحكايه مزيانه برشا على خاطر سيدي بوسعيد مزيانه برشا. شنو باش يكون عنوانه؟
1: اسمه السيدي بوسعيد.
0: السيدي بوسعيد
1: هي سلسله
0: اي
1: نعطيها ان شاء الله نكمل هذايا الجزء الاول ان شاء الله نكملوا الكتب الاخرين. السلسله اسمها ميما وين ماشي
0: دونك المره الاولى ماشيين السيدي بوسعيد
1: المره الاولى السيدي
0: بوسعيد وجهتنا الاولى مرحبا بها ميما وين ماشي ما سامباتيك
1: هي تحويسه في سيدي بوسعيد بين ميما وحفيدها
0: وتقعد تحكي له بالدارجة التونسية وإلا إذا كان يحب يتعلم الفرنسية من الكتب الأوديو كيف كيف للصغيرات. شجعك برشا زكية بوعصيدة دار نشر لافوا دو ليفر المشروع والفكرة ياسر هايلين ونتمنى أنه بالحق يولي عنا العادة معمول بها باختو أنه الناس الكل نقصوا شوية ما كسكرولينج على لي ريزو سوسيو ياسر يكلنا في مخنا يكلنا في وقتنا وكل شيء شوي يجي نحطوا حاجات مزيانة في في في روسنا ونثقفوا أكثر ونستمتعوا راهو سيت اون اكسبيريونس بلي فما حاجات مش كيما كي تقراهم الروح كيما كي يقراهم لك حد في وذنك. نشكرك برشا زكية أبو عصيدة في انتظار الإصدار الجاي نعود نحكيوا عليه إن شاء الله على خاطر مهم ياسر إنه نشجعوا على القراية نحبوا القراية نشجعوا على القراية على الكتب شنو هاني دونك مرحبا بك زكية أبو عصيدة مشكورة جدا للحضور معنا قولي مع شنو النجم نخليكم موسيقى عنا حاجة شيرين نيديا نوران أبو طالب يا غالي très bien يلا très bien مرحبا بكم مش خليكم مع الموسيقى هذه شكرا لكم على المتابعة والاهتمام جايكم نور الثرسي بعد شوية في هنا تونس نهاركم زي

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجاز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا تباسي تفيد بأن ظاهرة بيع مادة زجوج الجافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت هذه السنة. وأضافت خلال تدخلها في برنامج ويكاند على الكيف أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين يشتكى بعض المستهلكين من شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أغلبها مواد مهمة.
2: ثم توا ظهر زيدة بيع مادة زبوغو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي زيدة جتنا فيها زبوغو كعب وحتى زبوغو معلم، ولكن اليوم بحكي على زبوغو الكعب. هنا فما ناس تعمد أنها تبيع وتمني وتغلط في المستهلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ناس منتصبين يبيعوا في زبوغو ويروجوا أنها مادة معناها على جودة كبيرة أنها كذا بأسعار، ولكن في الحقيقة اللي يوصل لبعض بيتنا معناها كشكيات يقول لك أنا أخذيته بالسعر اللي هو في بالي سعر مناسب، ولكن هاني لقيت ما أقل منه في نقاط بيع خفية وزادة كيف كيف على نحكي وعلى مستوى الجودة لا يرتقي إلى أنك نجم تستعمله، مش ما أقولش حاجة أخرى.
1: توصل ورشات الفخار في تظاهرة المرأة والفخار خلال المهرجان الدولي للفخار بجلالة في دورتها 25 وفق ما فادت به مؤسسة الجمعية النسائية بجلالة رضياء بن عمر. مضيفة خلال تدخلها في برنامج ويكاند على الكيف أن التظاهرة كانت فرصة للمشاركة في عديد الأنشطة وللحديث عن أهمية الفخار والأكلة التقليدية التي تطبخ في الفخار.
3: التظاهرة تعملت في إطار المهرجان الدولي للفخار بقلالة، لهذا المهرجان في دورته 25، مهرجان عند يعني جيل كامل ماهيش هنا ولا عن الأول ولا، وإحنا نقدموا فرصة ديما في هذا المهرجان نشاركوا بالعديد من التظاهرات والأنشطة، نخدموا مع بعضنا يعني كجهة قلالة عارفين مليئة بالثقافة مليئة بالتراث مليئة بالعديد من، وهي فخار هو اسمه المهرجان الدولي، وشوفي من 1 أوت حتى 18 أوت فيه العديد من الأنشطة. إحنا شاركنا فيه أنشطة البنك أوت تظاهرة كيف كيف عن الأكلة التقليدية الفخار كيف كيف الشيء اللي نعملوه معناته يبدأ مرتبط بالفخار، كيفاش الأكلة متاعنا نعملوها في الأواني الفخارية والأكلة التقليدية الزمنية متاعنا متاع قلالة الأمازيغية نديها، وكانت عندها تظاهرة هيلة ياسر فيها حضور والناس يعني صار فيها تظاهرة.
1: مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين من معتمدي تمساكن من ولاية سوسة، يعلنان أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية تقدر ب 16 شهراً. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبف يقول لقد حققت طهران انتصارا على المستوى السياسي والعسكري في الحرب الأخيرة، وأمريكا والاحتلال فشلا في تحقيق أهداف الحرب، وهذا الأمر يعتبر أكبر هزيمة لهما. موقع أكسوس الأمريكي ينقل عن مصادر إقليمية مطلعة أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس، وباكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود بين الطرفين. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
4: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف النهار وعشر دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. موعدكم القار من برنامجكم هنا تونس في الصيف على امتداد شهري جويليا وأوت. من نصف النهار الماضي ساعتين حاولوا قدر المستطاع نطرحوا معكم أبرز الأخبار والمستجدات والتفاصيل على المستوى الوطني والجهوي والدولي. شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات والعالم، نحاولوا نقدموا آخر الأخبار وشنو فاتكم على مدى أسبوع كامل. اليوم مواضيعنا اللي باش نحكيوا عليهم في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، إضراب جهوي بكافة المؤسسات الصحية بسوسة يوم 24 سبتمبر. باش يكون معنا عبر الهاتف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني. من بعد مازلنا مواصلين في الجرون ريكاب، مجلس وزاري مضيق ينظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. عنا عبر الهاتف باش يكون معنا المختص في الذكاء الاصطناعي الصحبي براهم. من بعد عنا تفاقم العجز التجاري لتونس أكثر من تقريبا 15 مليار دينار، يعني أكثر من 14 مليار دينار إلى موفى جويليا 2026. باش يكون معنا عبر الهاتف باش يعطينا قراءة اقتصادية الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي. من بعد نمر الفقرة بالأرقام. عنا توسعة محطة كهرباء برج العامري ب 600 مليون دينار، هذه في فقرة بالأرقام معينا نور الفارسي كما العادة. من بعد في الساعة الثانية نمر الفقرة بالجهات، باش نمشيو جهة المهدية ولاية المهدية، شنو أبرز المشاريع العمومية المعطلة بولاية المهدية. من بعد نمر الفقرة في صلب الموضوع، عنا مخطط التنمية 2026-2030، هل يضع الاقتصاد الأخضر في صدارة الأولويات متاعه؟ باش يحضر معنا في البلاتو هوني الخبير في الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ محمد دالي صفية، هذا في فقرة صلب الموضوع. ومن بعد آخر فقراتنا كالعادة جيوبوليتيك، المغرب يحبط محاولة جديدة للهجرة إلى سبتة، شنية التفاصيل؟ دونك هذه المواضيع اللي باش تكون معنا في هنا تونس.
0: هنا تونس
2: publicité.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

0: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس ماضي ساعة 16 دقيقة بشرفكم من توا الماضي ساعتين أنا نور الفاسي تعويضا للزميلة ابتسام شويخة مع نادية بالحاج في الإخراج الصوتي وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. أولى أخبارنا باش تكون مجلس وزاري مضيق ينظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. باش يكون معنا عبر الهاتف المختص في الذكاء الاصطناعي الصحبي برام, وهذه أولى أخبارنا في لوغران ريكاب.
2: لوغران ريكاب
1: احنا هو حاضر معنا المختص في الذكاء الاصطناعي الصحبي برام. سي صحبي اهلا وسهلا ومرحبا بك. سي صحبي تسمع فيها مليح؟ صوت واضح.
3: مرحبا بالسادة المستمعين.
1: شكرا سي صحبي على التدخل معنا. التحول الرقمي في تونس سي صحبي كان محور مجلس وزاري مضيق خصص المتابعة تقدم انجاز عدد من المشاريع الرقميه من بينها خدمات اداريه وصحيه وتعليميه الى جانب مشاريع تتعلق بالدفع الالكتروني والبنيه التحتيه والذكاء الاصطناعي, وبين مشاريع انجزت واخرى ما زالت قيد التنفيذ. سي صحبي باش نسالك, الحكومه اعلنت عن استكمال عدد من المشاريع الرقميه وعن وجود 114 مشروع اخر قيد الانجاز. شنو اللي يلزم باش نقيسوا به نجاح التحول الرقمي في تونس؟ عدد المنصات والخدمات اللي اطلقت والا مدى استعمالها وتاثيرها الفعلي على المواطن؟
3: بالضبط, هو لخيص البلاغ جاء بصيغه خلينا نقولوا صيغه شعريه, الاقراء هي هكا ينبهر شويه, لكن عودتنا الحقيقه للحكومه بين في التناقضات اللي في البلاغات تاعها. ما نحبش نعمل ديريف كبيره برشا, نحب نحدد مجال الاهتمام تاعي بالبلاغ اللي اصدرته نفس الحكومه في فبراير اللي فات, في تحديدا 15 فبراير اللي فات, وقال تقريبا بنفس الصياغه نتابع سير انجاز انطلاق بنفس الصيغه الانشائيه الادبيه, مش بمؤشرات نجم نتبع معها ونجم نقيس بها مدى تطور انجاز التحول الرقمي في تونس. إذا كان نعمل قراءة للبلاغ متاع هذا الأخر الأخير نلقاه هي كيف في نفس البلاغ هي عندها تناقضات, كيف تقول إحنا نتابع ونستعمل في مؤشرات علمية دقيقة ونتابع سير تنفيذ مجمل المشاريع ولا مجمل التحول الرقمي في تونس, ومن بعدين ما نلقاه حتى مؤشر دقيقة تقول لنا رانا الطريقة اللي قاعدين نتبعوا بها التحول الرقمي هو اعتماد مؤشرات واضحة ومعلومة وقابلة للقياس والكلام المزيان هيك الكل, وبعدين في نفس البلاغ تقول انطلقنا متابعنا اطلقنا استكملنا تطوير يتم العمل على, ما قالتش ما عطتنا حتى رقم, ما عطتنا حتى مؤشر نجم نتبعوا معها قداش المواطنين استنفعوا بالخدمة الجديدة, قداش الأثر متاع الخدمة الجديدة على حياة المواطن.
1: أما هما سمحني سي صاحبي, أما هما قالوا أنه فما 114 مشروع آخر قيد الإنجاز, يعني مازال في طور الإنجاز, معناها ما نجموش نخرجوا توا الاستاتيستيك وقداش من مواطن انتفع وكذا, خاطر هي مازالت قيد الإنجاز.
3: هي في فيري ساعة قالوا 192 192 ولا تقريبا 192 اليوم ولو 114, إذا هذه ديجا قضيتها سؤال وين مشاو باقي المشاريع. الحاجة الثانية قيد الإنجاز, معناتها قيد الإنجاز معناتها أنت كيف عملت المشروع عندك تابلو دبور متاعك, عندك قدامك لوحة قيادة تعرف عدد المستهدفين والأثر نتاع المشروع هذاك قداش باش يكون. هي في مرات تكون انطلقنا في تطبيق هكذا ولا في بوابه كذا, ايه كي تقول انطلقنا زمان معناتها انت ديجا عندك بديت تستعمل فيها. اما التلاعب ولا المواوحه خلينا نقولوا بين الالفاظ نتاع متابعه ولا اعداد ولا الاعداد ولا الاستعداد للانطلاق ولا اطلقنا, هذا من الكل هم يصنعوا كونفيزيون, يصنعوا غبضية عند المتلقي وعند المواطن بصفة عامة.
1: واضح سي صاحبي، هذا موقفك وتقديرك. طبعا سي صاحبي باش نسألك أنه من بين المشاريع المعلنة فما تعميم للدفع الإلكتروني، المحافظة الرقمية، الخدمات الإدارية عن بعد، إضافة إلى مشاريع في الذكاء الاصطناعي، وهذا مجالك طبعا، يعني من المنطلق متاعك أنت كخبير، هالبنية التحتية الرقمية والقوانين الحالية في تونس قادرة فعلا على مواكبة التسارع أم يوجد فجوة يعني بين المشاريع المعلنة وجاهزية المنظومة ككل؟
3: هو بالعكس، وهذا من أكثر نقطة أنا ممكن تتركها في السؤال متاعك، عرفت لي أنا أكثر نقطة نركز عليها هو البنية التحتية القانونية مش البنية التحتية المادية، هي اللي غائبة تماما، على خاطر ما عنده حتى معنى كيف أنت تقول باش نعزز استعمال الفينتك ولا التكنولوجيا المالية وفي المقابل ما عندك كان القوانين الرضعية لمنع الستارتاب ولا الأشخاص حتى وحتى الشركات العاديين والأفراد العاديين أنهم يبتكروا في تطبيقات جديدة ولا خدمات جديدة رقمية في المجال المالي مثلا. ما ثم حتى شو ثم حتى شو
1: واضح
3: كل ما هو كل المبادرات حتى اللي في مجلس النواب هذا متاع الدفع الإلكتروني ومتاع مجلة الصرف ومتاع كلهم ستاند باي، معناتها كلهم في انتظار انه
1: جينا
3: امر عالي من عند
1: البيت. واضح سي صاحبي، الحكومه زاده ونختم معاك بسؤال، هذا تحدث زاد على السياده الرقميه والامن السيبرني وحمايه المعطيات الشخصيه خصوصا مع التوسع في الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقميه، كيفاش تنجم تونس تسرع التحول الرقمي هذا من غير ما يتحول التوسع هذا المخاطر على بيانات المواطنين وامنهم الرقمي؟
3: والله هو هذا يجب يكون حوار ايفيدون على خاطر هالاستعمالات هذوما نتاع التطبيقات وهالكوليكت الجمع نتاع البيانات نتاع المواطنين فرد إدارة ولا فرد منظومة، هو هذا الخطر السيادي الأكبر اللي ما فماش طريقة واضحة. ممكن هما عندهم في الكواليس حاجة احنا ما نعرفهاش، أما المؤشرات وما عودتنا به الحكومة من عدم ضبابية وعدم شفافية المؤشرات يخلينا نقولوا اللي احنا مناش مطمئنين انه هم عندهم ولا حاطين في الحسبان موضوع السيادة الرقمية المشاريع بتاعها.
1: واضح سي صاحبي، شكرا لك مرة أخرى على قبولك التدخل معنا، هذا كان موقفكم وتقديركم، وإحنا مازلنا أكيد مواصلين معكم فقرة الجرون ريكاب، مازلنا باش نواصل معكم أبرز الأخبار والمستجدات بعد شوية، باش نحكيو على بيان الاتحاد الجهوي في سوسة وتكتشفوا معنا بعد التفاصيل والمعطيات، لكن قبل هذا نسمع معكم أغنية بعد نكملوا معكم بقية أخبارنا.
2: هنا تونس

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
3: نصف النهار و27 دقيقة مازلنا معكم، مازلنا مواصلين معكم فقرة لجرون ريكاب، ومازلنا مواصلين معكم بقية الملفات واخبارنا لليوم. وباش نحكيه على في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، اضراب جهوي بكافة المؤسسات الصحية بسوسة يوم 24 سبتمبر، اصدر الاتحاد الجهوي الشغل بسوسة بيان على خلفية الوضع اللي يشهد قطاع الصحة بجهة، تحدث على جملة من الاشكاليات والمطالب اللي تستوجب التدخل لفهم خلفيات البيان هذا وموقف الاتحاد من التطورات الأخيرة. احنا حاضر معنا عبر الهاتف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم زمني. سي قاسم اهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك.
3: يعيشك سي قاسم وشكرا
4: المستمعين.
3: يعيشك سي قاسم وشكرا على قبولك التدخل معنا. سي قاسم نسألك ديريكت، البيان يعلن على اضراب جهوي احتجاجي كامل يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، هذا طبعا في صورة عدم الاستجابة للمطالب نتاعكم بكافة المؤسسات الصحية بجهة سوسة. الاضراب هذا هو رسالة ضغط بليتو لفتح باب التفاوض، ولا وصلتوا القناعة بأنه الحوار ما عادش كافي؟ وشنو اللي يدفعكم باش تتراجعوا عنه؟ شنو الحاجات، شنو اللي نجم يصير باش انكم تتراجعوا على الاضراب هذا؟
4: والله احنا ما وصلنا باش لمينا اعضاء معناها النقابات بما فيهم الاطباء الجامعيين والصيادله واطباء الاسنان، اطباء الصحه العموميه واطباء الصحه واطباء الاسنان والصيادله والأعوان بمختلف الأصناف نتاعهم والأساتذة شبه الطبيين. احنا ما وصلنا إلا أنه فهمتني ولا معناها الأمور ولا صعيبة برشا. قطاع الصحة في حد ذاته فهمتني ولا معناها احنا ولينا خايفين عليه كقطاع معناها عمومي، معناها خايفين عليه احنا نحبه فهمتني ولا، من خطر الناس اللي تخدم في القطاع الصحي العمومي كانت تنجم عندها الإمكانية باش تخرج تخدم في القطاع الخاص ولا تخرج تخدم البر، إلا أنه ناس فهمتني ولا عقيدة عندهم فهمتني ولا وضعي مرفق عمومي يلزم الناس كل كانت تعاونوا باش نجحوه.
3: صحيح.
4: احنا بالنسبة لنا الإضراب ليس غاية في حد ذاته. ونزيد نعطيك معلومة أخرى، نهار 18 جويلية 2026 انعقد اجتماع عام للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الجامعيين بمستشفى سالو، وعملوا بيان وتحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي، وعملوا بيان وقرروا يوم إضراب، ويمكن ياسر مش يكون نهار 1 سبتمبر زاد. ونقول لك على المطالب نتاعهم. ألو،
3: هنا نسمع فيك سي قاسم.
4: المطالب نتاعهم تردي الأوضاع وغياب معناها المرافق الأساسية الدنيا. والنقطة الثانية هي فهمتني الاعتداءات المتواصلة، معناها الناس تبدأ تخدم على روحها، معناها طالبين الحماية وكذلك خلاص المستحقات نتاعهم تو معناها 26 ماخذة واحد شيء، و2025 عندهم تقريبا 250 مليون معناها مستحق. كذلك كيف فهمتني ولا بالنسبة لنا احنا تو الجهة الوحيدة عندنا البروفيسور باراميديكال في بقية الجهات ياخذ المرحلة المدرسية إلا في سوسة. راهو فهمتني ولا عنا قداش، واحنا فهمتني ولا مانيش فاهمين الشيء هذا، ورانا ما نحبوش نوصل طريق مسدود. احنا بالنسبة لنا كيف تحدثنا على الإضراب، هو تحدثنا عليه على أساس يا أخوي إيجا نقعد ونتفاوضوا فهمتني، إيجا على الأقل أني ولد القطاع ولد المؤسسة نعرف شنو ما فماش ونعرف شنو الممكن. وتعرف شنو معناها بالنسبة لنا احنا عندنا مشكلة كبيرة طالبينها في ترسيم المتعاقبين. السبيطار تسمع فيها السبيطار ناقص، سبيطارات يعني نحكي الصحة بصفة عامة ناقصة برشا برشا برشا في الأعواد. الناس تموت وناس تقعد في التريت وناس كذا وتزداد معناها أقسام جديدة فهمتني ولا، والأعواد قاعد يقص بصفة مهولة. الحاجة الثانية عندنا التجهيزات فم المتراهمة معناها أنا بالحق معناها شابت ما عادش فيها، وفما فهمتني ولا معناها أنا ناقصة. عندنا زادة كيف تلقى ساعات معناها معناها حكاية ومعناها على حكاية المشاريع وكل شيء. فالمشاريع مش قاعدة تمشي بال معناها باللي يلزم حاجة أخرى.
3: سي قاسم سامحني كيما شنو المشاريع؟
4: اجتماع مجلس الإدارة الأخراني كونه فهمتني ولا فما إمكانية باش نوقفوا عمليات القلب بتجيش. الجمهورية كل كاية تحتاج لسوسة، الجمهورية كل كاية قاعدة تعدي بسوسة، والواحد يأخذ رنديفو الله يعلم به. ولذلك بالنسبة لنا احنا اني تو مش مشي لك مش اضرب لك على المصر على المفصل فهمني مليح. ثم ثلاثة نقاط مش قولهم لك. نقطة اسمها المزودي، ونقطة اسمها الكلام، ونقطة اسمها الصيدلية المركزية. احنا بالنسبة لنا اذا كان المستحقات ناخذها من الكلام في كافة المستشفيات اللي نقصد معناها تولي ما عادش عندنا مشاكل. مئات المليارات فهمتني ولا معناها، وناس معناها قاعدة معناها الناس اللي شادين إدارات معناها والأعوان والأطباء والناس كل كي قاعدة تشد معناها يخدم فهمتني ولا معناها في نقص وضيع من الأعوان وفي نقص وضيع فهمتني ولا معناها من التجهيزات. علاش؟ لأنه فلوس ما ناخذوهاش. لأنه فهمتني ولا كان تصبلنا الكلام الفلوس متاعنا تحل المشكلة. والصيدلية المركزية تاخذ منها تقول لك ما عادش نعطيك، هي بيدها فهمتني ولا معناها كمنشأة عمومية زادة فهمتني كيفاش. والمزودين يعطيك المرة الأولى والثانية والثالثة باطل شنو يعطي. وأنت فهمتني ولا كان ما عطاكش المزود تولي ما عادش تعمل العمليات تولي ما عادش تعمل الأكتيفيتي. ولذلك احنا بالنسبة لنا معناها في دوامة ومناش فاهمين كيفاش باش نجمو نعملو. نحبوا السلطة تتدخل فهمتني ولا وتحل المشكل. نقول لك حاجة باش بتار سهلوه تو ثلاثة سنين خمسة أسانسيرات واقفين. علاش؟ لأنه القانون يقول لك يلزم تتعامل مع ثم ناس معينة معناها عندها فهمتني ولا معناها معناها تستجيب لي وظيفة معناها باهي باش يحفظ فهمتني ولا معناها حقوق الناس كل. إلا أنه المستشفى نتاع سالي والعامل قضية عقلية تو ثلاثة سنين وحب ياخذ مستحقاته وحب ياخذ التعويضاته. إلا أنه تو عندها ثلاثة سنين في محكمة من المحاكم الاستئناف الجمهوري فهمتني. معناها زاد كيف المساعدة ضملي المواطنين فهمتني ولا ما مش قاعدين يستعملوا فيهم المرضى وكذلك كيف فهمتني ولا واحنا نقعدوا معناها نستناو مرضى بينا تدخل عاجل من السلطة في الموضوع هذا.
3: تدخل عاجل واضح. سي قاسم لو نجمل ونذكر من بين مطالبكم تمكين العاملين في القطاع من حقوقهم.
4: فما بريم تجارة وفما معناها المستحقات متاع الأعوان فهمتني ولا بالنسبة معناها المنح نتاعهم الليلية ولا غيره. وكذلك كيف الأدوية أو بالنسبة لنا احنا معناها يشغل بالنا معناها نقص معناها بتاع الأدوية فظيع ونقص التجهيزات ونقص الأعوان ناس تخدم فهمتني ولا معناها في ظروف معناها غير عادية. ونحبوا ترسيم المتعاقدين، عندنا متعاقدين قاعدين يخدموا ويؤديوا في خدمات فهمتني أساسية وما نجموش احنا بالنسبة لنا نستغنوا عليهم على الأقل فهمتني ولا معناها نرسموا.
3: واضح. سي قاسم عندكم إجال ولا التزامات واضحة من سلطة الإشراف في تنفيذ المطالب هذه ولا باش تتجهوا خطوات تصعيدية أخرى إذا ما تمش الاستجابة؟
4: بالنسبة لنا في الظروف الحالية ما عناش فهمتني ولا معناها تواصل. نبعثوا مراسلات باش نجلسوا ولا ننبهوا ولا نعملوا حاجة كما هكاكا فما حتى شيء. احنا بالنسبة لنا الحوار الاجتماعي يلزم ويرجع باش المناخ الاجتماعي. احنا الناس اللي موجودة انا عايدة رانا فهمتني ولا الواحد عنده 30 عام و 25 عام وعنده قداش وحتى جديد نافح باش يخدم فهمتني ولا قلت لك ناس هتخدم الصحة العمومية. الا انه فهمتني ولا معناها في الظروف كما هذه كيف الشعب الانسان مثلا يحب يطور في القسم بتاعه يحب يعمل كذا يحب خاطر احنا غايتنا باش نرضيه المواطن. والمواطن كيف مش يتغشش ولا مش يدور على شكون علينا احنا واحنا بيدينا فهمتني ولا هنا مش نعملوا اضراب من جملته معناها توفير فهمتني ظروف دنيا باش يحترموا المواطن باش فهمتني ولا معناها يلقى الخدمه فهمتني في ظروف معناها عاديه ويلقى الدواء ويلقى الخدمات.
3: واضح، شكرا لك سي قاسم مرة أخرى، وشكرا على قبولك التدخل معنا. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم فقرة الجرون ريكاب بعد شوية، مش نحكيه على تقريبا تفاقم العجز التجاري لتونس تقريبا ل 15 مليار دينار حتى الموفى جويلية 2026. بش يكون حاضر معنا عبر الهاتف عفوا الخبير الاقتصادي جمال الدين عويديدي. شنو التفاصيل تكتشفوها بعد معنا بعد الفصل.

0: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف النهار 41 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. آخر أخبارنا اليوم في الجرون ريكاب هو تفاقم العجز التجاري لتونس إلى نحو تقريبا 15 مليار دينار مع موفى جويلي 2026 مقابل قرابة 11.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رقم يعكس اتساع الفارق بين قيمة الواردات والصادرات ويطرح تساؤلات حول أسباب هذا التفاقم ومدى ارتباطه بالوضع الاقتصادي. فوين تكمن الأسباب الأساسية للعجز هذا، وهل يمثل مؤشر مقلق على توازنات الاقتصاد التونسي؟ احنا معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي جمال الدين عويديدي. سي جمال مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شكرا سي جمال على قبولك تدخل معنا. يعيشك سي جمال. سي جمال، وكان نسألك ديريكت، العجز التجاري بلغ كنت تسمع فيها تقريبا اكثر من 14 مليار دينار مقابل اكثر من 11 مليار دينار العام الماضي، ذا بزيادة تفوق 3 مليارات دينار. كيفاش تقرأوا سي جمال تفاقم هذا، وهل نحن امام وضع ظرفي والا عجز اصبح يعكس اختلال هيكلي في اتجاه خارجية تونسية؟
2: لا، هو في الحقيقة عجز تصاعدي، يعني من سنة إلى سنة. وحسب اعتقادي مدام ما صارش يعني على الأقل هبة معنى وطنية وهبة معنى حتى من كل المختصين على أساس أنه لا يمكن معنى أن نستمر في هذه التصاعد متاع العجز التجاري، ما هوش بش يتقلص، لأنه الناس اللي مستنفعة معناها منتفعة معناها بالتجارة الخارجية، خلينا نقوله بالتوريد، سواء كانت فضاءات تجارية كبيرة وإلا من غير من سمية وإلا مثلا السيارات ولا غيرها، كل من هو معناها يشتغل في التوريد وفي التجارة، لأنه هذا أصبح معناها يعني القطاع المربح هو هذا في البلاد، وليس القطاعات المنتجة كما مثلا الفلاحة وكما الصناعة. ولذلك هو في نسق تصاعد نشوفه فيه احنا في كل السنوات، معناه كان تقريبا 12.8 مليار، يعني 12 مليار في سنة 2010، اليوم شفناها يعني في يعملهم في 6 شهور وتعداهم وما زال. وهذا من غير ما نرجع للمشكل المهم ربما في آخر دقيقة سنقول عليه، لأنه تم مسألة جوهرية كبيرة. لذلك اليوم معناها زيادة ب26% معناها على سنة 25، هذا معناها مشد جدا، وهذا معناها يستدعي من وزارة الخارجية باش معناها ربما تعمل حد معناها تتابع حد معناها للتمدد هذايا والزيادة معناها التصاعدية متاع العجز التجاري، لأنه كله بالمديونية الخارجية أساسا، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي. وكذلك كي نشوفوا معناها بالنسبة للقطاعات، نلقاو أنه مثلا أكبر، لأنه كل سنة يقولون لنا القطاع متاع الطاقة إلى غير ذلك، من غير ما يعطيونا الطاقة قديش ننتجوا معناها بالضبط وقداش نكرروا بالضبط معناها، ونشوفوا معناها المعلم قرنوه بالاستهلاك حتى تكون معناها الأمور بشفافية كاملة. لكن القطاع اللي هو تفاقم فيه معناها الزيادات بتاع العجز التجاري هو قطاع معناها الصناعات الميكانيكية، واللي هو يشمل معناها السيارات وغيرها معناها. يعني تفاقم كبير جدا، وهو يتصدر معناها التوريد معناها في البلاد.
1: جستمو انا باش نسالك، سامحني سي جمال، الى اي مدى يعود العجز هذا لارتفاع الواردات، خاصه واردات الطاقه والمواد الاوليه مقابل محدوديه تطور الصادرات؟
2: الحقيقه معناها مع الناس صادرات، معناها الصادرات هي المعروفه اللي هي معناها التمور، واللي هي معناها المواد الفلاحيه، واللي هو زيت الزيتونه، معناها هذا الاساس. لانه الصادرات الأخرى اللي تكلموا عليها اللي هي صادرات هنا، وأصل المشكل هو هذا، وهذاك علاش معناها ثم

0: تم يعني خلل معناها جوهري كبير، انه كل ما الصادرات نتاع مثلا كل ما القطاعات نتاع السيارات كما مثلا الكابلوات نتاع السيارات الى غير ذلك، ولكن هي اغلبيتها مش نقول كلها لكن اغلبيتها يمكن بنسبه 80% سامحني هي يعني قطاعات يعني غير مقيمه ومصدره كليا، وهي لا تحتسب معناها للدوله التونسيه حسب معناها كل المعايير الدوليه اللي هي معناها موجوده من 2010 واللي هي مطبقه من 2010. وهذا يعني الامعان في ابقاء هذه الحاله هذه هو كما يقولوا بالفرنساويه معناها نوي لو بوسون دون لو، يعني باش انغلطوا معناها الحسابات الى غير ذلك وتتعدى معناها الامور هذه، وهذا لا يليق بوطن معناها فيه نخب وفيه ناس معناها مثقفه ونسبه الثقافه في البلاد ما يشيش شويه، وكذلك فيه كذلك معناها صحفيين معناها ممتازين وفيه يعني صحافه ما زالت حيه وما زالت معناها تحب تقول الواقع، ولكن خليني نقول معناها الرقم الصحيح وانا ناكد اللي هو راه هو الصحيح هو معناها الاساس، انه عملنا 26.7 مليار دينار في 6 أشهر هذوما، يعني كي نقولوا هكا باش يكون معناها العجز التجاري في اخر السنه ب 51 مليار، السنه الفارطه في 2025 وصل ل 21 مليار دينار، وهو يعني موضح بكل معناها المواصفات وبكل معناها وضوح في الإحصائيات نتاع المعهد الوطني للإحصاء، وناقشنا فيه كثير نسبة معناها تخطيط الصادرات بالواردات الصادرات يعني في حدود 30.8% مقابل 73 اللي يقولوا فيه، معناها هذا مش صحيح، وكل هذا معناها مادام ما زالت المغالطات موجودة هذه نقولها يعني بكل معناها صراحة وبكل كذلك أسف، انه مادام مازلنا نغالطوا في الشعب التونسي ونغالطوا في البلاد بالطريقه هذه ماهوش النزيف هذا ماهوش باش يوقف الا اذا كان الله لا قدر معناها بالشير كارثه معناها في البلاد اللي هو معناها ربما عجز في تسديد الديون وكذلك ازمه معناها اقتصاديه وماليه كبيره جدا.
1: واضح سي جمال، نزيد نوسع معك، شنو هي القطاعات اللي نجم نراهنوا عليها باش نرفعوا صادرات وتقليص العجز التجاري، وهل المشكله اليوم في ضعف القدره التصديريه وانت قلت لي فماش صادرات ديجا، والا في تركيبه الاقتصاد وحاجته المتزايده للواردات؟
0: اي خليني أنا نعطيك معلومة اللي أنا نخدم تو على التطور معناها نسبة القيمة المضافة في البلاد من الثمانينات حتى إلى 2026. ونحب نذكر بالتقرير متاع البنك المركزي اللي قام به المرحوم شادي العياري في سنة 2016 و2017، واللي يقول راه يعني النشاط الصناعي، لأنه وصلنا معناها تو وضحنا بكل بطريقة واضحة أنه الصناعات المعملية والصناعات غير المعملية اللي هي معناها المناجم إلى غير ذلك بما فيها الفوسفات إلى غير ذلك، وكذلك قطاع الفلاحة في ركود كامل. عملنا من 2000 من سنة 2000 إلى سنة 2018، لأنه بعدنا على منطقة اللي نزول الدينار باش ما يضيعش يعني الحساب، نلقاوها ركود تام، وعندنا معناها رسم بياني إنستغرام يبين أنه ركود تام. في الوقت نفسه نشوفه أنه النشاط التجاري يعني مرتفع بوتيرة كبيرة جدا من سنة إلى أخرى، من سنة 2000 حتى 2018. هذا إذا كان معناها علاش، لأنه القطاعات المنتجة اللي هي الفلاحة زال فيها مكان كبير جدا معناها في التطور متاعها، هي تمثل تقريبا ما بين 8-10% من القيمة المضافة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي. بالنسبة للصناعات المعملية تقريبا حدود 16%، وهذا معناه ضعيف جدا، حق يكون في 30-33%. وكذلك بالنسبة للصناعات يعني المنجمية واللي هي غير معملية اللي معناها تراجعت مش معناها زادت، وهذا بسبب متاع عدم العناية بالقطاعات العمومية وعدم العناية بالمثلا كل ما هو فصفات، لأنه نتسائل وعليش ما يرجعش الفصفات، هو راجع معناه وهو ما بين قوسين في نور، وهذه معناها معلومة كبيرة جدا. تو القطاع الوحيد اللي هو عنده فائض تجاري في المبادلات متاعنا الوحيدة ما بين القطاعات الكل هو الفصفات وما تابع الفصفات.
1: واضح واضح سي جمال، شكرا لك مرة أخرى، وشكرا على قبولك التدخل معنا، وشكرا على كل المعلومات اللي أفدتنا بها. احنا مازلنا مواصلين معكم بقية الملفات والفقرات، ومباشرة باش نمشيو الفقرة بالأرقام. بالأرقام كالعادة معينا نور الفارسي، اليوم باش نحكيه على محطة برج العامري اللي تخضع لإنتاج إذية الإنتاج الكهربائي. برج العامري لإنتاج الكهربائي بولاية منوبة اللي تخضع حاليا المشروع توسعة بكلفة تناهز 600 مليون دينار، باش تدخل حيز الاستغلال سنة 2027 وتبلغ طاقة المحطة 624 ميجاوات إذا حسب معطيات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. ودخلت محطة برج العامري التشغيل كامل سنة 2020 بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية. وفي إطار دعم شبكة نقل الكهرباء تمت نهار 29 نوفمبر 2029 توسيع مركز التحويل المصفح بالمرنقية، باش يتم تصريف إنتاج محطة برج العامري المرنقية. ويجي المشروع هذا في إطار دعم الأمن الطاقي والرفع من القدرة الإنتاجية وتحسين مردودية محطة برج العامري، بما يساعد على التوازن بين الإنتاج والطلب والتقليص من مخاطر تخفيف الأحمال خلال ساعات الذروة، حسب ما وضحه وزير التجهيز و الإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري. وتوجد المحطة بولاية منوبة اللي يضم أكثر من 418 ألف ساكن حسب تعداد 2024 هذا. ويجي المشروع هذا بعد اجتماع لجنة المشاريع الكبرى نهار 10 أوت بإشراف رئيس الحكومة، اللي شدت على ضرورة التسريع في الإنجاز وتكثيف المتابعة. في الإطار هذا اتصلنا بخبير النجاعة الطاقية عدنان الحداد، اللي أكد أنه محطة برج العامري رغم أهمية دورها في دعم إنتاج الكهرباء ما تنجمش وحدها تبني استراتيجية طاقية متكاملة، وشدد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على حلول بديلة من بينها الطاقة الشمسية، إلى جانب تحسين كفاءة المباني عبر العزل الحراري. نسمع أكثر شنو قال.
2: في رأيي هو حل استراتيجي على المدى القصير والمتوسط، وحده ما يكفيش باش تكون استراتيجية طاقية كاملة. المشروع الحالي يتمثل في إضافة توربين غازية بقدرة 4000 ميجاوات بكلفة تقديرية حوالي 600 مليون دينار، هدف هو دخولها الخدمة في الصيف 2027. هذا ويجي في وقت وصل فيه الطلب الأقصى في جويلية 2026 إلى حوالي 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات في 2025، وهذا ناتج على التغييرات المناخية وعلى الاحتباس الحراري اللي قاعد يزيد من عام لعام، اللي خلينا احنا احتياجاتنا للمكيفات تكون أكثر. المشكل هو الطلب قاعد ينمو بحوالي 4-5% سنويا، لذلك كل مرة نستنى الأزمة باش نزيدوا التربينة، دونك نوليو في سياسة رد الفعل مو سياسة تخطيط طاقي. أوك عليش مع المحطة برج العامري لازم يكون فما حلول أخرى بديلة، زادة محطة شمسية ورياح جديدة، تقوية شبكة النقل الكهربائي، تخزين الطاقة، تحسين كفاءة المباني بالعزل الحراري، ومهم مهم مهم تقليص الطلب وقت الذروة وتطوير محطات أكثر كفاءة. المعادلة الصحيحة ما ننجوش أكثر طاقة، لازمنا زادة نستهلكوا أقل طاقة لهنا باش نجمو نقصوا في الاحتياجات متاعنا.
1: وحسب معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم، بلغ الانتاج الوطني الكهرباء حتى موفجوان 2026 حوالي 9550 جيجاوات في الساعة، مسجلا ارتفاع ب 5% مقارنة بنفس الفترة من 2025. كما ارتفعت الطاقة الموجهة للاستهلاك المحلي ب 4%، واعتمد انتاج الكهرباء خلال الفترة هذه بصفة شبه كلي على الغاز الطبيعي اللي بلغت مساهمته حوالي 91%، في حين ارتفعت واردات الكهرباء خاصة المتأتية من الجزائر اللي غطت 10% من الحاجيات الوطنية. وأكد المدير العام لشركة التونسية الكهرباء والغاز فيصل تريفا أن الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة ارتفع بحوالي 30% مقارنة بالمستويات المعتادة. وفي ظل الضغط المتزايد هذا على المنظومة، اعتبر خبير النجاعة الطاقية عدنان الحداد أن التغيرات المناخية تمثل أحد أبرز أسباب تواصل ارتفاع الاحتياجات الطاقية، وأنه مواصلة تشييد محطات جديدة للإنتاج الكهربائي ما تنجمش وحدها تلبي حاجيات البلاد. وأشار في نفس السياق لأنه ترشيد استعمال الطاقة في المرحلة هذه هو الحل الأنسب. نسمع أكثر شنو قال.
2: لازمنا نفرقوا بين القدرة المركبة والحاجة الفعلية وقت الذروة. علاش؟ إذا اعتبرنا التوسعة تعطي إلى حدود 400 ميجاوات والطلب بلغ في جويلية 2026 6400 ميجاوات، والمشروع الواحد هذا الحجم يعادل نتاعه تقريبا 6.25% من ذروة الطلب الحالية. إذا ناخذوا 6400 ميجاوات 2026 كرقم قياسي، نفترضوا نمو متوسط حوالي 4.5 مثلا بالمئة سنويا، نوصلوا تقريبا بعد 5 سنوات إلى 8000 ميجاوات. بعد 10 سنوات حوالي 10,000 ميجا وات. يعني علاش ما نجموش نقولوا نجموا 5 محطات 6 7، على خاطر لهنا الاحتياجات قاعده تكثر، وفي ظل التغيرات المناخيه وفي ظل ارتفاع الحراره ما نجموش معناتها نقدروا قداش من محطه. هاوك علاش لازمنا نمشيو في التقليص من الاستهلاك في الطاقة، والترشيد في الطاقة خير من اللي نمشيو في قداش باش ننجو أكثر محطات إنتاج الطاقي.
1: بالنسبة للغاز الطبيعي اللي يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء بنسبة 91%، تشير إحصائيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم إلى تراجع الكميات المنجة من الغاز التجاري جاف إلى موفى جوان 2026 بنسبة 1% لتبلغ حوالي 0.56 مليون طن مكافئ نفط مقابل 0.57 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من 2025. وفي هذا السياق توجهنا بالسؤال الخبير الطاقي عدنان الحداد حول توقعاته لمردود محطة برج العامري، نسمع أكثر شنو يقال.
2: مردودية الطاقة المتوقعة لازم نكونوا دقيقين، يعني المردود مربوط بنوع التوربين وطريقة تشغيلها. إذا كان التوربينة الغازية تخدم سيكل سامبل، مردود كهربائي حراري عادة يكون تقريبا في حدود 40% حسب التكنولوجيا والظروف التشغيل بتبع. أما إذا المشروع مصمم كسيكل أغاز كومبيني، مردود ينجم يوصل حتى 62% في ظروف مثالية. هوك علاش ما نحبش نعطي انا رقم الا ما نشوفه بالضبط نوعية التوربينة ومع المواصفات التقنية والعقد الاستغلال باش نعرفه كيفاش تكون معناتها الاستغلال نتاعها على الطريقة الصحيحة ولا.
1: وبخصوص تسريع انجاز توسعة محطة برج العامري، قررت لجنة المشاريع الكبرى نهار 10 اوت الانطلاق فورا في اجراءات انجاز المشروع وادراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، وشدد رئيس الحكومة على مضاعفة جهود الهياكل المشرفة وحل الاشكاليات بصفة استباقية وتكثيف المتابعة الميدانية باش يتم استكمال المشروع في اجاله وبالمواصفات المطلوبة. وفي السياق نفسه ثم الخبير عدنان الحداد اهمية انجاز الدراسات الجيوتقنية والبيئية واستكمال إجراءات الصفقات العمومية لتفادي أي تأخير وضمان دخول توسعة محطة برج العامري حيز الاستغلال في الأجال المحددة، نسمع أكثر شنو قال.
2: لهنا نتصور فما مجال كبير معناتها هو للتغيير. ما تنساوش زاد الدراسات التراخيص واحدة ورا واحدة، لازمنا نخدموا الحقيقة مباراليل الدراسات مع بعضها والتراخيص لازم معناتها تكون مع بعضها، طلبات زاد الربط لازم تكون موجودة، الدراسات الجيوتقنية متاع المكان اللي يكون موجود والصفقات العمومية اللي باش تتحرك بالتوازي قدر الامكان معناتها. ثانيا زاد لازمنا اعتماد مشاريع نموذجية جاهزة نفس المواصفات التقنية تتعاوض في أكثر من موقع، عوض من تبدأ في محطة أنت تبدأ فيها من الصفر معناتها إذا كان عندنا أمثلة أخرى نجم نعتمدوها. تسريع الحقيقة البنايات والعقارات والدراسات الجيوتقنية باش ما يصيرش تأخير على على على المشروع، ويبدا من الاشغار من الارض من الملكيه من الدراسات من الربط بالشبكات، والزاد دراسه التاثير البيئي لازم يكون موجوده خاطرها من الاكثر الملفات الصعبه.
1: هذا كان موضوعنا لليوم لفقره بالارقام، احنا اكيد باش نكملوا نواصلوا معاكم بقيه فقراتنا للساعه الثانيه. تو خليكم مع موعد الاخبار في موجز لاهم المستجدات.
3: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان اف ام عسلمة. وزارة المالية تفيد بأن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامجه الوظيفي على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض الرابع مقارنة بالاعتمادات المرصودة. وضحت الوزارة في إجابتها عن سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان أسماء درويش حول مشروع بناء المركب الثقافي بمعتمدية منوبة أن وزارة الشؤون الثقافية طلبت رصد اعتمادات تعهد إضافية بقيمة 230.5 مليون دينار تمثل الفارق بين نتائج طلب العروض الرابع المقدرة ب 13765 مليون دينار والاعتمادات المتوفرة للمشروع والمقدرة ب 8535 مليون دينار. دراسة طبية تونسية حديثة عدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب صفاقس تكشف عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. ولفت معدو الدراسة إلى أن الهدف من هذه الدراسة التي شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس العددية والمعاهد الثانوية بمدينة صفاقس خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024 هو أن العينة تتكون من 980 مراهقا ومراهقة بسن متوسط يبلغ 15 سنة يعيش 63.6% منهم في الوسط الريفي و 43.3% منهم لديهم مستوى اقتصادي واجتماعي متدني. وخلصت الدراسة لأن متوسط العمر لاستهلاك أول سيجارة إلكترونية هو 14 سنة وتتوزع أسباب الاستخدام بين الفضول بنسبة 77.9% والمشاكل الاجتماعية بنسبة 22.1% فضلا عن أن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية كان لافتا في صفوف الذكور وفي الوسط الحضري وكانت هذه الظاهرة وراء الفشل الدراسي. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام يمنية تعلن تجدد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مع سقوط صاروخين على الأقل في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا. فرق الأطفاء في بلجيكا واليونان تكافح حرائق غابات واسعة اليوم وسط عمليات إجلاء وتحذيرات من اتساع رقعة النيران بفعل الرياح، في حين أتت النيران على حوالي 3000 هكتار في شرق بلجيكا ووضعت مناطق عدة في اليونان في حالة تأهب قصوى. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: ناس الديوان أحلى ناس
1: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان.
0: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بون إيمور
1: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس. ديوان FM صوتكم.
2: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان FM.
3: ماضي ساعة وعشرة دقائق مازلنا مواصلين معاكم هنا تونس كالعادة باش نحكيه على أبرز المشاريع العمومية المعطلة في أولى فقراتنا للساعة الثانية في الجهات.
2: في الجهات
3: في فقرة في الجهات اليوم شنهزوكم لولاية المهدية. حاضر معنا نائب في البرلمان بلال المشري. بلال مرحبا بك وشكرا على قبولك التدخل معنا. ألو بلال تسمع فيها؟
4: ما فيك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين شكرا على الدعوة.
3: شكرا يا بلال ويعطيك الصحة. بلال نذكر احنا كل يوم سبت وحد نحكيه ونحاول نوصله صوت أهالينا وناسنا في مختلف ولايات الجمهورية ونطرحوا جملة المشاريع المعطلة وإلا المتعثرة والمشاريع اللي ما انطلقتش وإلا وعود في علاقة ببعض المشاريع وفي كل مرة نختار جهة من جهات. واليوم مش نحكيه على ولاية المهدية وانت نايب على جهة بلال نحبوا ناخذوا من عندك آخر التفاصيل والمعطيات وخلينا نقولوا أبرز المشاريع اللي نادى بها أهالينا في المهدية واللي ما زالت خلينا نقوله حول عديد من الإشكاليات اليوم. تفضل بلال.
4: مرحبا. شوف هو ثم عديد المشاريع اللي كانت معطلة وتمكننا من حل حالتها وثم مشاريع ما زالت معطلة لليوم. نبدأ وربما بال على الأقل بالنقاط الإيجابية هي المشاريع اللي كانت معطلة منذ سنوات اللي حل حلناها نسبيا كما مشاريع التنمية المندمجة بعض الطرقات والمشاريع الفلاحية قسم تصفية دم الكبد اللي كان معطل من 2019 وتمكننا من حل حالته مع وزارة الاقتصاد وتخطيط مشروع تنمية مندمجة تبع وزارة الاقتصاد ومشروع تبع وزارة الصحة. مشاريع التنمية المندمجة كما طرق أو مسالك فلاحية كما طريق الربيبات أولاد أحمد كما طريق الشعايبة كما طريق أولاد عبد النبي تمت إضافة ميزانية تقريبا طلب بيدة 100% ومشكورين أضافوه كما طريق سيدي عبدالله الغضابنة منطقة سياحية وما إلى ذلك زاد أضاف وزارة الاقتصاد مشكورة وعديد المشاريع الأخرى. ثم لكن ثم مشاريع لا تزال إلى حد اليوم معطلة نذكر منها قسم راديو قسم تصوير في مستشفى طه الصفر أنه اليوم معطل منذ 7 سنوات ورغم موجود الاعتمادات إلا أنه لليوم المواطن في ولاية المهدية باش يعمل إيران إما يمشي ولاية مستير ولا ولاية صفر ولا ولاية سوس بالطبيعة باش يستنى رونديفو بالأكثر من عامين وبالتالي ما عادش اللي عنده خيار كل بريبي وإلا ما يعملش أصلاً وذي تصير حتى المواطنين اللي ما عندهمش تصيرهم حتى حالات وفاه في حين أنه الميزانية موجودة. المشروع هذا لا يزال معطل لليوم رغم وجود اعتماداته وكنا أكدنا على هذا مع وزارة الصحة ومع كل المتداخلين ولكن لليوم يبقى معطل. قسم تصفيه دم في مستشفى المهدية كيف كيف هذا معطل. قاعة القسطرة بالمهدية اللي هي يعملوا فيها التسريح للقلب وما إلى ذلك كيف كيف المواطن بلاد المهدية ما عندوش 15,000 دينار باش يعمل تسريح بريفي تسمون يموت. هذا كنا أكدنا مع وزير الصحة السابق وزير الصحة الحالي ومجاوب مشكور إنه صدق 4.5 مليارات وتم الشروع في المشروع لحد اليوم وصل معناها الى وصل للصبع يعني مازال ما تمش استكمال المشروع لكن المشروع قاعد يخدم. في حين انه قسم الراديو قسم التصوير والاشعه الى اليوم ما فماش سكانير نجم تستنى في ولايه المهدية نجم تستنى بالعام ونص على سكانير وعامين ساعات يا ريم في جمله. وهذه من اهم المشاريع المعطله في الولايه. كيف تم الطرقات حساسة جدا كما الطريق الجهوية اللي سميت بطريقة الطريق الموت الطريق من 161 وصحيح اتفقنا مع سيد وزير التجهيز اللي صارت عليه مشكلة في قانون المالية اللي فات وحتى احتجين عليه وحتى حدث في وقت النقل المالية بن أجر بطريقة ذي. ولكن اليوم نستناه في طلب العروض حتى الاتفاق مع السيد الوزير وأنه طلب العروض بشخصه في التروازيام تريمستر متاع 2026. لكن معنا نستناه وإحنا طوق التروازيام تريمستر ما زال طلب العروض ما خرجش. وهذه الطريقة ذي إلى حدود المدة اللي فاتت حوادث فيه وتوفى فيه شخص دائما فيه الموت ووفاة وما إلى ذلك. أيضا من الترأس ثم مستوصف في معتمدية ملولش مشروع تنمية مندمجة وزارة الاقتصاد والتخطيط. معاني نذكرها أنا جاوبت في الباقي مثلا كما اللي سميتها طريقة أولاد عبد النبي وأضافت حوالي 100% من الميزانية كان يتكلم مليار ونص ونزول مليارات قبل الطرقات أولاد عبد النبي وأولاد أحمد ربيبات وشعايفة وما إلى ذلك. لكن ثم واحد من المشاريع اللي هو مستوصف بير خروبة في بالولش منذ 2019 إلى اليوم الدراسات ما حضرتش. يعني ما نشحكوا على دراسات متاع طب وإلا دراسات متاع مستشفى جامعي، نحكوا على دراسات تمتص 7 سنوات لليوم ما خرجش طلب العروض إلى حتى اللحظة. 7 سنوات مع أنه ميزانيته مرصودة ولكن حجم التعطيل كبير جدا وغير مفهوم. ورغم أن دخلنا في برشة التفاصيل واتصلنا عديد المرات واستنينا طلب العروض على ثلاثة شهر زي، لكن إلى اليوم لم يصدر طلب العروض. يعني الحقيقة هذه يتحقق يدو في رقم جينيس الأرقام القياسية أنه مستوصف طبقة دراسات 7 سنوات حاجة من وراء الخيال.
3: والأسباب مجهولة بلالة؟
4: الأسباب واضحة أنه يحضروا في دراسات 7 سنوات حاجة غير معقولة. حاجة الحقيقة من نجموش نقوله أنه تم اهتمام أو تم عمل في الموضوع هذا. كان تم عمل ما تنجمش تكون تم دراسات مستوصف هي تكون هاري مش مستبعثني.
3: وعلى المستوى التربوي بليل،
4: على المستوى التربوي
3: والثقافي زاد
4: ثم ولا ثم عن عديد المدارس الأيلة الصفوف منهم مدرسة زلبة شرقية مع مشروع كان معطل من 2019 هو بالاتصال مع وزارة التربية وما إلى ذلك بيتمكننا من حلحلته، لكن وبدأت الأشغال لكن لليوم لم تنتهي الأشغال واللي هي كان يفترض أنها تنتهي جويلية 2025. فأنا الحقيقة نشوفه أنه تاريخ كبير مع المقاول اللي يقوم به من قبل سلطة الإشراف. لليوم المدرسة ما كملتش، إضافة اللي أنه اتفقنا وأنه يكون السور متاع المدرسة ضمن الأشغال تم استثناءه من الأشغال مع أنه أي للسقوط وهو حاليا أي للسقوط ولم يتم البدء في الأشغال الأشغال في المدرسة. مدرسة وادي جليت أيضا أي للسقوط كلية سيدي علوان بالاتصال مع سيد الوزير وقتها تجوب الحقيقة وأصدر طلب العروض فصل بيه، ولكن الأشغال بطيئة نسبيا اليوم تسير بطيئة نسبيا من نسبيين ياسر على بطء الأشغال. بالإضافة إلى ذلك سمع اللي كنا عظيم إلغاء مشروع معطل هو السوق البلدية بالشابة كان مرصود له ميزانية ولكن تم إلغاءه من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط وإحنا رفضنا الشيء هذا. أما يعني مشروع معطل يجب تحريكه ومش إلغاءه، يجب حل الإشكاليات. كان ثم إشكاليات للبلدية وزارة البيئة لأبال خاصة سعينا لحل حالتها، ولكن الأصل بالأشياء وحل حالة المشاكل مش إلغاء المشروع هذا. إحنا راضين إلغاءه تماما. الإضافة المشاريع تنزيب الأحياء اللي هي أيضا معطلة حي حشيد بالشابة حي قبودية أيضا أيضا الطريق 96 طريق زاوية 96 بولاية المهدية وهو طريق حيوي يعني يسير ببطء معناها هذا يضبط بميزانية 26 ولكن تم نوع من البطء في العملية. بالإضافة دائما معناها نحكي على بالإضافة إلى بعض المشاريع في علاقة بالمياه الحقيقة تم تجاوب من الإدارة العامة للسونيد كما اقترحنا في البوان أو مشاريع متاع سوبر ستور يعني خزان اللي بوان او كيما واد باجة كيما صلقتها وتم التجاوب مع سونيز في واد باجة تم إصدار طلب العروض منذ شهر ونصف تقريبا وإن شاء الله تنطلق قريبا الأشغال. كما يعني إدارات تتجاوب كما إدارات لا تتجاوب وتعطل المشاريع الحقيقة. أيضا مشاريع في علاقة بالمياه ولاية المهدية تحق مراجعة كاملة للإنفراستركتور نتاع المياه واليوم أو ثناء شفنا مشكلة كبيرة. وبالمناسبة زادة نستنكر إيقاف ناس طلب حقها في الماء في ولاية المهدية. اليوم رانا وصلنا في مناطق كما الهود وكما العرقوب وكما ولاد شامخ وغيره يقص وبالرأس وصلنا في مناطق كما الهود يقص أكثر من 20 يوم يعني ما 20 يوم متتالية. هذا بسبب الانفراستركتور الناس متاع سونيت
3: 20 يوم غير نظام حصص بلال
4: غير نظام حصص
3: متواصلين 20 يوم 24 ساعة معنى
4: في منطقة الهود وفي منطقة الرجيبات في معتمدية ملولش في منطقة بعض المناطق من أولاد المبروك وأولاد براي وصلنا إلى 20 يوم متتالية بدون ماء. هذا يعود إلى تعطل الأشغال بالإضافة أنه سناء معنى إكسكسيونيل مو من عرش حتى سبب ما عطاناش في دولي توضيح علاش ما عملش مجلس جهوي للمياه. سناء في العادة نحضروا بمجلس جهوي للمياه قبل السيس ولكن سناء ما صارش وكان عنده تأثيرات كبرى على المسألة بتاع توزيع المياه. أيضا مشاريع في علاقة بالتربية اليوم عندنا بتكون هو معناه على الأقل أنا وصلت عمل جرد للمدارس نلقى في أكثر من 70% عن قاعات أيلة للسقوط مدارس ومعاهد وغيره. معناه في شابة بار اكزامبل ضد معاهد كانوا أيلة للسقوط والآن تم أشغال انتهت في معاهد منهم وأشغال ما زالت إلى اليوم تسير ببطء شديد. المدارس أيضا مدرسة الوهاب مدرسة الشرقية مدرسة الخمارة كلها فيها مشاكل وفيها قاعات مغلقة وآيلة للسقوط. كيف في ملولش عندنا مدرسة العرقوب تقريبا آيلة للسقوط تقريبيا مع ملولش يستحق إلى سيانة لم ينطلق معه وحتى الدراسات ما صارتش. الوضع متاع المؤسسات التربوية كارثي إلى أبعد الحدود وما شفناش ميزانيات من وزارة التربية وربما الميزانيات تتطبق كان كتير كوارث ويتيح سور ولا زود بس نجم نشوفوا مشاريع تنطلق. لأنه اليوم نحكي على كيما مدرسة زالبة ولا دجلات وإن صار تجاوب فيهم الحقيقة جزئيا في وزارة التربية ولكن ما تمش إدراج السور متاح مليون أي للسقوط مثلا. كيف المدرسة ابتدائية بولاد جبلة تم رصد ميزانية ولكن لليوم ما بدأت الأشغال كما يجب. الوضع في المؤسسات التربوية على مستوى البنية التحتية كارثي جدا في ولاية المهدية.
3: بلال سامحني بلال لو كان نخدمه بالخطر ما عادش تبقى برشا وقت لو كان نخدمه بالقطاع السياحي والمهدية معروفة بالسياحة متاحة وبالبحر عندها بحر ما شاء الله معناها من أحسن البحورات اللي موجودة في تونس. شنية المشاريع أو المشاريع المعطلة أو المتعثرة بخصوص القطاع السياحي في ولاية المهدية؟
4: فقط نقطة أخيرة قبل ما نمر للقطاع السياحي.
3: تفضل سي بلال.
4: أيضا المكتبة العمومية بملولش تقريبا ايضا وصلت الرقم قياسي منذ تقريبا 5-6 سنوات مغلقه لليوم ما بدتش الاشغال. مكتبة عمومية يعني ما تطلبش 5-6 سنوات تخدم في اشغال. اليوم نشوفوا وانه ثم اولويات غايبه في وزاره الثقافه معناها نشوفوا صحيح تصرف في بعض المهرجانات الى حد ما ولكن إلى حد ما زاد نشوفه إنها تصرف في فلوس حتى في الابتذال مش في الثقافة ولكن في نفس الوقت مدرسة عمومية مكتبة عمومية مغلقة إلى اليوم في غياب كامل وزارة الثقافة. في مستوى السياحة في الوضوح الشديد مش كناش استثمارات السياحة في ولاية المهدية مع أن ولاية المهدية خذت جائزة أفضل فتاة في أفريقيا لأنه الاستثمارات حتى بمقارنة بمناطق أخرى استثمارات كانت تكون معدومة في مجال السياحة. شواطئ في معظمها ملوثة.
3: اي فولا على المستوى البيئي بلال.
4: على المستوى البيئي تقريبا تم مشاكل عديدة خاصة في البحر، منهم منهم تربية الأسماك، مجال تربية الأسماك اللي هو يخدم نورم اليوم الشركات هذية، وسواء تسمين الأسماك متاع الصن أو تسمين الأسماك متاع القاروس والورات أو غيره، اليوم يخدموا تقريبا على الشاطئ ويلوثوا في الشاطئ ويخدموا خارج النورم المعتمد بهم، وبالتالي تم تلوث بحري كبير جدا. وشفنا غياب تام للرقابة سواء من وزارة السلاحة أو من وزارة البيئة اليوم أصحاب الاختصاص، غياب تام وكامل. واليوم البحر نجم نقوله أنه مهدد على الأقل من البارتي نتاع ملول إلى مهدية، بالإضافة أيضا للولايات المتحدة مهدد بهذه التلوثات اللي ما شفناش الحقيقة تقييم ومضافة كبيرة في للجهة في هذه المشاريع.
3: واضح بلال، شكرا لك بلال على التدخل معنا. كانت هذه جملة المشاريع العمومية المعطلة في ولاية المهدية، تحية لأهالينا في المهدية. احنا ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية وبقية فقراتنا، وباش نحكيه على الاقتصاد الأخضر في مخطط التنمية في فقرتنا في صلب الموضوع، وباش يكون حاضر معنا هوني في استوديو الخبير في الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ محمد دالي صفيه.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماذي ساعة 32 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم بقية فقراتنا للساعة الثانية، ومواضيع مهمة جدا في انتظاركم. في كل مرة نحاول أن نطرح معكم ملف من الملفات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. ونذكر موضوعنا اليوم هو الاقتصاد الأخضر في صلب مخطط التنمية، وهذا باش يهزنا مباشرة لفقرتنا في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع
1: احنا حاضر معنا هوني في استوديو الخبير في الاقتصاد الاخضر محمد دالي صفية. شكرا على قبول الدعوة، وشكرا على تحمل مشقة الطريق في السخانة هذه من ولاية نابل جيتنا. يعيشك سي محمد.
2: تعبك راحة سي نور، صحة الاستضافة.
1: يعيشك سي محمد. ندخلوا ديريكت في صلب الموضوع. سي محمد، انت طلعت على مخطط التنميه 2026-2030، وانت مجال اختصاصك الاقتصاد الاخضر. الى اي مدى تشوف انه الاقتصاد الاخضر يحتل مكانه حقيقيه في مخطط التنميه؟ وهل نتحدث على توجه استراتيجي واضح، والا مازال في مستوى الشعارات والتوجهات العامه؟
2: باهي، انا جوست باش نحاول نسهل المعلومه ماكسيموم على المستمعين باش نفهم الكونتكست اللي قاعدين نحكيو فيه. فهمت؟ البلان ديفلوبمون اللي هو معناها مخطط التنميه، هو تعمله الدوله معناها نورمالمون كل 5 سنين، لكن ماهوش ديما كل 5 سنين. احنا تويكا هذا تجم تقول المخطط التنميه رقم 15 اللي عملناه من الستينات ملي الدوله اخذت الاستقلاليه نتاعها، بدينا نعمل مخططات تنمية، وصارت مخططات تنمية على 3 سنين، وفمات اللي صارت على 4 سنين، وإذا معناها على 5 سنين. دوبي كلكو طون ولينا نحكيو على مخططات تنمية خماسية، معناها دي بلان كانكينو. ولي بلان ديفلوبمون معناها مخططات تنمية هذية خذيت ديما معناها على سويفي الإشكاليات اللي تصير كسوة على الإشكال ناسيونال ولا على الإشكال انترناسيونال. من التسعينيات وسورتو من الألفينيات بدينا نحكيو معناها المخططات التنمية اللي ندخلوا فيها الاسبي انفيرونمونتو، معناها البيئة. والأول مخطط حكاية على اقتصاد أخضر هو المخطط 2016-2020، واللي دخل كلمة أول مرة كلمة اقتصاد أخضر، وهذاك كان على سويت دولي لابوراسيون تاع استراتيجية اللي حكينا عليها قبل، استراتيجية الاقتصاد الأخضر في تونس اللي عملتها وزارة البيئة. طيب باش نجاوب على سؤالك معناها ما مدى
1: سي محمد. جيست باش نسألك حاجة قبل ما تجاوبني. احنا أبوبري قديش ديباسي معناها عالميا على مستوى الاقتصاد الأخضر، معناها وقتاش الدول اللي بدأت تتناول فيه الموضوع هذا، وقتاش بدأت تطبق فيه برابور تونس مثلا؟
2: هو ما فماش كلاسمون معناها بيي شكون كلاسمون الأولاني ولا الثاني ولا الثالث في الشال مونديال في الإيكونومي فيرت، لكن أنا كما قلت قبل كون تونس كانت سباقة في الاسبي هذوما، وما بداش كما
1: قلنا سباقة برابور شكون؟
2: سباقة بارابور للدول العربية، بارابور للدول الإفريقية، وحتى بارابور دي بيي أوروبية مثلا أوروب دو ليست ولا دوتر بيي في الأوروب ولا حتى على شال مونديال. فهمت؟ احنا كما قلنا قبل راهو كيف بدينا نحكيه على اقتصاد أخضر، كان قبل النوسيوم تاع الاقتصاد الأخضر كان فما السستينبل ديفلوبمنت معناها الديفلوبمنت ديرابل ولا التنمية المستدامة. كما تعرفوا قبل في التسعينات ولات اون فوغ، ومعناها حتى معناها لي بوليتيسيان وكل ولا يحكيوا على تنمية مستدامة، لكن كلمة اقتصاد أخضر أول مرة جات في منوال تنمية وجات في مخطط تنمية جات في عام 2016 كما قلت، معناها بعد ما وزارة البيئة خدمت الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر.
1: واضح. نعود نسألك سي محمد، إلى أي مدى يحتل توا الاقتصاد الأخضر مكانة معناها حقيقية في مخطط التنمية؟
2: والله الحاجة الباهية اللي لاحظوها في منوال التنمية بصفة عامة في تونس وفي مخططات التنمية، خاطر مخطط التنمية هو شنو؟ مخطط التنمية هي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار متاع الدولة، تقول لنا معناها العام للـ5 سنين الجايين شنو ما لي دومين اللي باش تعمل فيهم لي انفستيسمون والاستثمارات نتاعها في اي قطاعات وكل. كيف ناخذوا احنا المخطط التنميه 2026-2030 مش تلقى 4 محاور. المحور الأولاني هو التنمية الاجتماعية، الثاني هو التنمية الاقتصادية، الثالث اللي يخصنا سبيسيفيكمون اللي باش تلقى فيه الأمن الغذائي، وباش تلقى فيه اسونسيالمون الأمن المائي، الأمن الطاقي، والمحافظة على البيئة. معناها وبالطبيعة كباش نواصلوا الواحد المحور الرابع يخص توسكي غوفرنانس، معناها حوكمة واحد وكل. لكن تجرم تقول اللي المحور الثالث سبيسيفيكمون يهم الاقتصاد الأخضر، خطر فيه الأمن المائي، الأمن الطاقي، والمحافظة على البيئة. وكما قلت لك معناها هذايا ماهوش من اليوم، هذايا تواصل معناها الاستراتيجية الدولة في الدومين هذايا. هذا بوان بوزيتيف اون فافور معناها دي بوليتيك دو ليتا والدولة والإدارة التونسية، وكل كونه عندنا معناها استراتيجيات في الدومين هذايا وان بلانيفي دي انفستيسمون، لكن هذا ما يكفيش. فهمت؟
1: واضح. سي محمد، شنو القطاعات اللي تنجم تكون قاطره الاقتصاد الاخضر في تونس خلال السنوات المقبله؟ مثلا نحكيو على الطاقات المتجدده اللي احنا نستحقوهم توا، خاصه الازمه اللي عشناها في الصيف نتاع الكهرباء، الاقتصاد في الماء اللي كيف كيف احنا عشنا ازمه نتاع ماء الصيف هذا، النقل، النفايات، الصناعه، وين تكون تنجم تكون موجوده الفرص الاكبر؟
2: والله هذا ان بوان بوزيتيف اللي هي معناها الدوله ديجا واعيه بالاشكاليات اللي قاعده تصير في تونس. اما نورمالمون كان جات كما يقولوها الدنيا هو نورمالمون يلزمنا تكون عندنا نظره استشرافيه، معناها اون بروسبكتيف، وما نطيحوش في الاشكاليات اللي قاعده تصير واللي هي صارت المهم باش تتفاقم معناها في الاعوام الجايه. دونك كما قلت، اولا الامن المائي والامن الطاقي والمشاكل معناها البيئيه. بالنسبه اولا معناها كترا معناها الصيف هذا عدينا صيف بلوز او موان ديفيسيل على قصان الضوء في برشا بلايص وكل، وهذا كيف كيف ماهوش من اليوم، خاطر عندنا اشكاليات كبيره، معناها اشكاليات على فوا او نيفو دو ولات اشكاليات ستركتوريل، خاطر ماهيش لي الحاجه بركه، معناها جاي من برشا حاجات باش نحكيو رابيدمون باش ما ندخلوش في التفاصيل. معناها عندنا على فوا ديفيسيت كبير من عام 2000 ما بينات الاوفر والدوموند في الانرجي في تونس، معناها من عام 2000 واحنا عندنا اون اوفر دو برودوي انرجيتيك اللي ماشيه وقاعده تنقص، وعندنا اون دوموند اللي ماشيه وقاعده تزيد، معناها كسوا من المواطنين كسوا من السيكتور نتاع الصناعه ولا غيره. أكوتي دو ساعة عندنا معناها ستاج اللي عنده برشا إشكاليات معناها ستركتوريل زادة كيف كيف، لدات متاعها ماشية وقاعدة تكبر، وعندنا زادة ضغط كبير لي الستركتور متاع

0: قلنا المخطط متاعها بالنسبة ل 2020-2030، كوني معناه باش ترفع الطاقة متاع الطاقات المتجددة pour la production d'électricité من 5% ل 35%. عندنا des investissements de 3800 ميجاوات avec un investissement متاع 8000 مليار، هذا ce qui est prévu. لكن في لي رياليزاسيون ما نتصورش باش يكون فما لي انفستيسمون، ما نتصورش اون فا اتاندر لي انفستيسمون هذوما اون ريزون دو بليزيور فاكتور، منهم معناها معناها تو سكي ادمنستراسيون، معناها لي تو سكي فونسيي، معناها عندنا اشكاليات كبيره ا سو نيفو لا، وهذا يكون عائق معناها بالنسبه للميزون اوفر نتاع لي بروجي دي انرجي رينوفابل. عندنا برشا تويك داير اون كور وما قدموش برشا على الحكايات هذه، معناها العوائق الاداريه والعوائق معناها الماليه وغيره وغيره. بالنسبه للماء كنجيو معناها بالنسبه للماء كيف كيف، زاد نعرفوا شنو هو السيتوياسيون ريالمون نتاع الماء وقصان الماء واحد وكل، وعندنا زاد سنين سينو معناها اكثر من 10 سنوات وحنا نحكيو معناها على لي زون اون كونفونسيونيل، مثلا لي ستاسيون ديسالمون والريوتيليزاسيون نتاع الماء في تونس وكل، ميم سي خدمنا معناها سيرتين ستاسيون دو ديسالمون نقعدوا ديما معناها ديبوندون من لي زو كونفونسيونيل وكيف كيف، معناها حتى في الريوتيليزاسيون نتاع لي زو اوزي تريتي اللي هما معناها يخرج فيهم لوناس وكل، فما اشكاليات زاد كبيره، والريوتيليزاسيون نتاع الماء كيف كيف فيها اشكاليات كبار معناها نجمو نحكيو عليهم بالواحد بالواحد. فهمت؟
1: واضح سي محمد. هو المجال هذا تخيل يطلب استثمارات كبيره، هل تعتقد انت كمنطلق نتاعك كخبير انه تونس عندها الامكانيات الماليه لتمويل التحول هذا، والا نجاحه باش يقعد مرتبط بالاستثمار الخاص والتمويل الخارجي؟
0: هو الدوله ما تجمش تحط الاستثمارات معناها هي وحدها في لي دومين هذوما، دايوغ على ذاك خرجت القانون نتاع البرودكسيون د الكتريسيتي ا بارتير دي انرجي رينوفابل ودخلت السيكتور بريفي واحد وكل، معناها لي انفستيسمون اي سون كولوسو. مثلا عملت هكا رابيدمون اون بوتيت استيماسيون نتاع لي انفستيسمون فير بريفي في البلان د ديفلوبمون 2026-2030، كيما قلت لك فما 8000 مليار في ريان كو في السيكتور نتاع لي انرجي رينوفابل، فما تجم تقول 4000 مليار في الحماية من الفيضانات وحماية الشريط الساحلي، معناها هذوما بركة 12000 مليار، كان زيد عليهم دي انفستيسمون في الماء وفي الماء بركة، معناها نجم نوصلوا على الأقل 20000 مليار في لي انفستيسمون بالنسبة للخمس سنين، خمس سنين الجايين بركة. معناها الدولة ما تجمش هي وحدها ت ت ت تجيب العشرين ألف مليار هذوما بالنسبة للخمسة سنين جايين، هي الدولة الانفستيسمون متاعها معناها في كل شيء، في كل شيء معناها سي دو لوردر دو 5000-6000 مليار تو سيكتور كونفوندو، معناها سي تجم تقول سي لو ان سانكيام ولا لو ان كار متاع الانفستيسمون اللي قلت لك عليهم. على هذاك يلزمها دي ريسورس معناها دي كريدي واقتراض معناها من عند دي بير دو فون انترناسيونو اللي هما معروفين، معناها مثلا البنك اوروبيان دانفستيسمون الكاف دبليو، معناها البنك الالمانيه اللي تعاون برشا معناها لوناس في السيكتور نتاع لاسينيسمون ولا غيره، وبيان سور السيكتور بريفي اللي هو انتريسي سورتو بار لي انرجي رينوفابل معناها الطاقات المتجدده في تونس.
1: احنا سي محمد حكينا على الازمه بتاع الكهرباء والماء، هل تعتقد انه الاقتصاد الاخضر ينجم يكون في نفس الوقت وسيله تحقيق التنميه وتقليص تبعيه الطاقيه وتحسين الامن المائي؟
0: هو باش نفسر لك، الاقتصاد الاخضر جينيرالمون كيما بالضبط كان ناخذوا اليشيل ميكرو، مثلا تاخذ احنا عملنا مثلا استراتيجيه الوطنيه للRSE ريسبونسابيلتي سوسيتال دي زونتربريز، كيف جينا نشوفوا شكون من الشركات اللي قاعده معناها تستثمر في الانفيرونمون في السوسيتال وغيره، لقينا اللي هما الشركات اللي اليز فينانسييرمون، معناها الشركات الكبيره ولي غران جروب وصلوا اليز فينانسييرمون ولاو يستثمروا معناها في الحاجات هذه. بالنسبة للدول كيف كيف سي لا ميم شوز، معناها وقت اللي الدولة توصل أليز فينانسيرمون

0: تنجم تقول وقتها تولي تستثمر في الطاقات المتجددة وفي الحاجات هذوما اللي تنجم تقول ولو كومبليمون. علاش باش تلقى معناها بلدان اللي عندهم لي كاباسيتي فينانسيير كبار كيما انتر جيمي معناها وصلوا افيك اون اسيس فينانسيير ودي بيدجي باهين واحد وكل وقتها يوليو يستثمروا في لي انرجي رينوفابل معناها سو ني با ان شوا من الاول. سي لا ميم شوز بالنسبه لتونس معناها ما كانش تقول انا باش نسيب دي دومين دانفستيسمون باش نحط الكاباسيتي فينانسيير نتاعي دانفستيسمون باش نستثمر من الاول في لي انرجي رينوفابل وفي ليفيكاسيتي انرجيتيك وفي معناها لي زويزي تريتي وغيره وغيره. لكن شنو نقول؟ نقول هذايا الوضع اللي وصلنا له هو راهو ما يحتمش علينا شواء، ما عندناش شواء. احنا يمشي يلزمنا امبيراتيفمون نمشيو في لي دومين هذوما اللي كنا نحكيوا عليهم.
1: واضح سي محمد. شنو اللي ينقص تونس اليوم الانتقال من مرحلة إطلاق مشاريع الخضراء هذه لبناء منظومة اقتصادية خضراء حسب رأيك؟ التشريعات، التمويل، الحوافز، التكنولوجيا، الحوكمة؟
0: والله أولا ساعة برشا دي دومين ناقصين فيهم كيما قلت لك فما إشكاليات ما تلقاش منين تبدأ، معناها تلمون فما إشكاليات إدارية، إشكاليات فونسيه، إشكاليات كيما السيكتور نتاع لي انرجي رينوفابل. معناها تلقى مثلا دي انفستيسور وتلقى معناها شركات كبار تحب تستثمر، لكن العوائق إدارية، العوائق معناها التيرانات شنو معناها موجود تيران باش تعمل الانفستيسمون نتاعك ولا لا. كل سيكتور والواحد مثلا خذ الكام تاع لاسينيسمو كان تاخذ لوناس اللي هو بارمي لي ميور انستيتيوشن اللي موجوده في تونس، لكن اللي ناقصها اللي ناقصه اليوم لوناس في تونس هو اسونسيالمون موارد الماليه، الموارد الماليه باش يعمل الاستثمارات نتاع كل عام مثلا ولا عامين تلقى لوناس يعمل اربيتراج ما بينات باش يعمل اكستنسيون نتاع لي ريزو نتاعو باش يوصل لاسينيسمون للبلديه الفلانيه ولا الحي الفلاني، ولا مش يعمل انفستيسمون في ستاسيون ديبوراسيون جديده، ولا مش يدخل كما قلنا معناها التريتمون تيرسيير للستاسيون ديبوراسيون هذه. دونك الاشكاليات sont diverses. فما إشكاليات إدارية، فما إشكاليات مالية، فما إشكاليات كما قلت لك ليه ستركتوري ليه للفونسي ولا غيره. معناها كل قطاع باش تلقى الإشكاليات متاعه. على هذاك يلزم امبيراتيفمون اون بريوريزاسيون، معناها تجي تقول شنو ما احنا الاشكاليات نتاعنا، الاشكاليات نتاعنا اليوم عندنا اشكاليات في الماء وعندنا اشكاليات في الالكتريسيتي، عطينا لي كويك وينز، معناها عطينا شنو ما الحاجات اللي يجمو ديبلوكيو سيتوياسيون بالنسبه للعامين الثلاثه الجايين. نتصور معناها في الاقتصاد الاخضر ماهوش باش يجم يكون لي انفستيسمون في لي انرجي رينوفابل. تو هنا نحكيو برشا على ليفيكاسيتي انرجيتيك اللي تعطي امباكت ديريكت على البوبولاسيون وعلى الواحد. نحكيو مثلا على ستوكاج نتاع الالكتريسيتي، السيد اللي عنده فوتوفولتايك فوق داره ولينا نحكيو باش هو يجم يعمل شي كاباسيتي دو ستوكاج باش يولي هو يعمل برودكسيون ديليكتريسيتي نتاع. هذا بيدو معناها سي دي بروجي اللي يكري دو لومبلوا واللي يبرميت ان انفستيسمون في الايكونومي فيرت.
1: واضح سي محمد. ونختم معك بالسؤال هذا، اذا كان حابين احنا باش نقيموا نتائج مخطط التنميه بعد سنوات، طبعا نحكيوا على مجال الاقتصاد الاخضر، شنو هي المؤشرات اللي نجموا نعتمدوها لقياس النجاح يعني معناتها في تونس؟
0: والله اولا انا رجل اقتصاد، معناها اولا اقتصاد وبعد معناها نحكيوا على الاقتصاد الاخضر. لوبجيكتيف الاولاني نتاع البلان كينكينال هذا 2026-2030 يقول لك احنا باش نتعداو من 2.4 بوان دو كروسانس باش نوصلوا 4.2 بوان دو كروسانس. رايي الشخصي وان ماناش مش نجمو نوصلوا لهم 4.2% هذوما، خاطر حتى او نيفو دي زيبوتيز او نيفو معناها دي يقول لك الصناعه باش توصل 1.8 باش نقص ديريكتومون 4% ولا ما نعرفش قداش، معناها سوني با سي فاسيل كو سا. لو كان حبينا نوصل 4.2% هذوما رانا معناها نظرنا شنو هما لي موتور دو كروسانس اللي قبل كانوا عندنا. لي موتور دو كروسانس اللي وصلونا ل 7% قبل في دي بيريود معناها في لي زاني 90 ولي زاني 2000 راهم واضحين. هذا خارج الاقتصاد الاخضر كيما قلت لك. اولا راهو يلزم امبيراتيفمون الفوسفات يرجع، اذا كبلش فوسفات معناها ما فماش كروسانس في البلاد هذه، فهمت؟ فما الاكسبلوراسيون زادة بترولير. إذا عنا قداش معناها وإحنا واحلين كما قلت لك في الانرجي واحلين في الاكسبلوراسيون بترولير ولازم الاكسبلوراسيون بترولير ترجع. أكوتي تسا فما لي سيكتور كلاسيك اللي هما معناها الفلاحة الاكسبورتاسيون تاع الدقلة الاكسبورت هذي الكل يجم يوصلنا مع 4.2%. مالوروزمون هذي كان يجم لو كان الانفستيسمون صار على الاقل 5 سنين التالي مش اليوم. انا حتى كان مش نعملوا لي زانفستيسمون هذوما واحد وكل مانيش مش نجمو نخلطوا ل 4.2%. اكوتي تاع الانفستيسمون كيما قلنا معناها في الايكونومي فيرت يلزمو يكون خاطر هو الفا امباكتي على فوا معناها الامن الغذائي والامن المائي والامن الطاقي والحمايه الطبيعه كيما محطوط في المخطط التنميه.
1: شكرا لك سي محمد سعيد جدا ديما بحضورك معنا. احنا نخرج فاصل بعد نرجع نكملوا معكم فقرتنا الاخيره لليوم جيو بوليتيك.
0: بارك الله فيك سي نور. عايشك.

0: of you.
1: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: هذه ساعة 55 دقيقة، مازالوا بضع دقائق تفصلنا على نهاية حصتنا اليوم. كالعادة دايما نختم حصتنا بشنو قاعد يصير عالميا وجيو سياسيا، وهذا باش يهزنا مباشرة لآخر فقراتنا جيو بوليتيك.
1: جيو بوليتيك.
2: في جيو بوليتيك اليوم شمشيو للمغرب. المغرب يحبط محاولة جديدة للهجرة إلى سبتة، شنية التفاصيل بعد حوالي أسبوعين من أكبر موجة عبور جماعي شهدتها سبتة في السنوات الأخيرة. عادت المنطقة الحدودية بين المغرب وجيب سبتة الخاضعة الإدارة الإسبانية لحالة استنفار أمني بسبب شائعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فادها أنه الحدود الإسبانية باش تكون مفتوحة يوم السبت 15 أوت، وهو اللي يدفع مجموعات من المهاجرين إلى محاولة التوجه نحو سبتة. السلطات المغربية أعلنت أن أحبطت محاولة جديدة للهجرة غير نظامية وأوقفت مئات الأشخاص في مناطق غابية قريبة من مدينة سبتة. ووفق المعطيات اللي أوردتها وسائل إعلام محلية، تم توقيف 294 شخص أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى جانب عدد من المغاربة. المهاجرين جمعوا على بعد بضعة كيلومترات من الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي قبل ما تدخل القوات الأمنية وتوقف مجموعة منهم، في حين تمكن آخرون من الفرار. وفي تقارير أخرى عن العملية نفسها تحدثت مصادر على توقيف أكثر من 140 شخص، والاختلاف هذا يرتبط على الأرجح بتوقيت الحصيلة وتطور العملية الأمنية. القصة بدأت أساسا مع ما أصبح يعرف إعلاميا بالسبت الإسباني. منشورات ورسائل عفوا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنه الحدود باش تتحل يوم السبت باعتبار أنه اليوم عطلة في إسبانيا، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة، لكن الشائعة نشحت في تعب عدد كبير من الأشخاص ودفعهم إلى الاقتراب من الحدود. السلطات المغربية كانت أعلنت الأربعاء أنها اتخذت إجراءات استباقية للتصدي لأي محاولة عبور جديدة، وأوقفت 61 شخص يشتبه في تورطهم في نشر أو ترويج الدعوات المتعلقة بفتح الحدود. وقال مصدر رسمي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن العملية الأمنية الأخيرة تدخل في إطار الإجراءات الروتينية لمواجهة محاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة. لكن باش نفهموا شنو صار، لازمنا نرجع ل 30 جويلية الماضي. ففي ذلك اليوم شهدت سبتة تدفق غير مسبوق المهاجرين بعد تحرك عشرات الآلاف من الأشخاص من جانب المغربي نحو المدينة، بعضهم عبر المعبر الحدودي والبعض الآخر سباحة عبر البحر. وكانت أغلب التحركات مرتبطة أيضا بشائعات ومعلومات مضلة انتشرت على الإنترنت. الأرقام الخاصة بموجة 30 جويلية تختلف حسب المصادر. عن المغرب قدر عدد الأشخاص اللي حاولوا العبور بنحو 40,000 شخص، في حين تحدثت السلطات الإسبانية عن أكثر من 70,000 شخص، بينما أشارت تقديرات أخرى إلى دخول حوالي 80,000 شخص إلى سبتة في ذروة الأزمة. وهذه الأرقام ما تعنيش بالضرورة أنه العدد نفسه بقى داخل المدينة، على خاطر عشرات الآلاف رجعوا بسرعة إلى المغرب. للمقارنة يبلغ عدد سكان سبتة حوالي 84,000 نسمة، يعني أنه حجم التدفق خلال ساعات كان قريبا من حجم سكان المدينة نفسها، هو اللي تسبب في ضغط هائل على البنية الأمنية ومراكز الإيواء والخدمات الصحية. كان الجانب الأكثر مأساوية في موجة 30 جويلية هو للأسف عدد الوفيات. 31 جويلية أعلنت مصادر إسبانية العثور على 57 جثة في سواحل سبتة لأشخاص يعتقد أنهم غرقوا أثناء محاولة الوصول سباحة من السواحل المغربية. وفي 7 أوت أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أنه عدد الوفيات بلغ 14، بينما تحدثت معطيات إسبانية لاحقة عن 80 وفاة للأسف، ما يفسر جزء من الاختلاف الكبير في الحصيلة بين الطرفين. نحكي على إسبانيا والمغرب. الأزمة ما فاتش بانتهاء موجة العبور، بقى في سبتة إلاف المهاجرين وبينهم عدد كبير من القاسين غير مصحوبين. وقال رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيفاس في 6 أوت أن المدينة ما زالت ضم بين 3,000 و6,000 شخص لم تتم تسوية أوضاعهم، فيما تحدثت مصادر أخرى لاحقا على أرقام أعلى. وإحنا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم هنا تونس. شكرا نادية بالحاج في الإخراج الرقمي، إيمان شابي في الإخراج الصوتي. نتلقاوك العادة في الويكاند الجاي باش ترجع معكم الزميلة ابتسام شويخة في التقديم، وأنا نور الفارسي في الأعداد. وتو خليكم مع الزميلة بهيرة الهوجي في موجز بهيرة العوجي عفوا في موجز أهم الأخبار. في أمان الله.
1: هنا تونس.
3: Publicité.
4: Ah,
0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشدلو تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
1: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فهم فلاش نيوز.
4: موجز الثانية، ديوان فهم عسلمة. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يعلن انطلاق أشغال صيانة الطريق المحلية رقم 597 بمعتمدية ابن خيار من ولاية نابل يوم 29 من جويلية الماضي، مؤكدا حث المقاولة المكلفة بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز. وأوضح الوزير في إجابته عن سؤال كتابي تقدم به النائب سامي رايس عن دائرة ابن خيار دار شعبان الفهري أن الأشغال انطلقت من النقطة الكيلومترية بمنطقة بير دراسن التابعة لمعتمدية ابن خلاد، وتتواصل في اتجاه الجزء الممتد بمنطقة الصمعة التابعة لمعتمدية ابن خيار، لافتا إلى أن مصالح الوزارة حثت المقاولة على تسريع وتيرة الأشغال اعتبارا للخصوصية التي تميز المنطقة وما تشهده من أنشطة ثقافية وسياحية خلال الموسم الصيفي. المختص في الذكاء الاصطناعي الصحفي إبراهيم يقول في برنامج هنا تونس إن المجلس الوزاري المضيق المنعقد أمس لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي لم يقدم للرأي العام أي مؤشر حول مدى استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية الجديدة وأثرها المنتظر على حياتهم اليومية، معتبرا أن البنية التحتية القانونية غائبة تماما في علاقة بتعزيز استعمال التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن مجلة الصرف لا زالت دون تنقيح. رئيس المجلس المحلي بزغوان سالم البرهومي يؤكد أن منطقتي عين الصابون ووادي السيد غير مرتبطتين بشبكة التطهير، رغم إدراج هذا المطلب ضمن مخطط التنمية 2026-2030، لافتا في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة إلى عدم وجود تجاوب مع هذا الملف إلى حد الآن.
5: المشكلة في التطهير هنا في عمادة وادي السيد، زوز قرى وادي السيد وعين الصابون هما القرى الوحيدين اللي معنا لم يتم ربطهما بشبكة التطهير. قمنا احنا في مخطط التنمية 26-30 بإدراجهما المشاريع هذوما الزوزة، مشاريع معنا سيتم انجازهما، لكن الى الان فما تجاوب مازال ما هبط حتى سيف الرايد الرسمي ولا باش يتم انجازه. والمشاكل كلها عديدة، معناها كي تدخل انت المناطق هذية تم الروايح تشوف المال برا، معناها يهرهر برا العبادة كلها، معناها تعبات كليفوس اللي عاملينهم خرجت الناس الكل البرة، ولت معناها هذاك الحل اللي يلقوها كيكا أسهل حل اللي هو معناها يساهم في تلوث البيئة والناموس.
4: إلى الشأن الدولي، القائد العام للجيش الإيراني يقول إن أي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل معتد أمريكي ستحصل على مكافأة قدرها 30,000 دولار من الشعب الإيراني. أكثر من 26 مليون إصابة و30 ألف وفاة بالملاريا بالكونغو الديمقراطية في 2025. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: ديوان فهم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فهم،
1: ديوان فهم، صوتكم تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
6: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزبر الحكم.
1: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: ديوان فهم، صوتكم
7: ديوان افام فلاش سبور.
8: مساء الخير، اهلا بكم. بداية مع اخر اخبار الميركاتو، النجم الساحلي تعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لانكونتا لمدة 3 مواسم قادمة نادي استيريل برايا البرتغالي. سبق له زاد يلعب في نادي لانس الفرنسي. فيليب لانكونتا باش يلتحق بالنجم الساحلي بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في دورة العاب البحر الابيض المتوسط. صحفية فرنسية قالت اليوم أنه نادي سانتيتان الفرنسي اتفق بشكل رسمي مع فريق الأولمبي البيجي على إتمام تعاقده مع لاعب الوسط الدولي في منتخب الأوسط ليصل الضوي مقابل تقريبا 200,000 أورو. ليصل الضوي بحسب نفس المصدر الفرنسي الأسبوع القادم باش يسافر إلى فرنسا لإجراء الفحص الطبي باش يوقع بشكل رسمي لمدة 5 مواسم. مع الأولمبي البيجي اللي قرر اليوم بشكل رسمي عدم إتمام تعاقده مع زوز ملاعبية أجانب كانوا موجودين لمدة طويلة مع الفريق، نحكيه على السنغالي محمد ديوف والبنيني أسيتشيو، والقرار كان فني بالأساس وبطلب من المدرب الأول للفريق لسعد معمر. فريق نجم المتلوي تعاقد اليوم بشكل رسمي مع الظهير الأيسر لفريق النجم الرياضي الساحلي محمد أمين بوزعبية لمدة موسم في نطاق الإعارة دون أحقية شراء لفريق نجم المتلوي. المنتخب الوطني التونسي اللي قرن 21 عام كمل البارح استعداده للمشاركة في دورة العاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا مقابلة ودية أخيرة يوم أمس في بنجانية ضد الاتحاد المنستير، وفات هدف مقابل هدف. بالنسبة لبرنامج مقابلة المنتخب الوطني يوم السبت 22 أوت مواجهة أولى أمام منتخب مقدونيا، يوم الاثنين 24 أوت أمام المنتخب المغربي مواجهة ثانية، يوم الأربعاء 26 أوت منتخبنا الوطني في مواجهة منتخب تركيا. المقابلات الودية في البرنامج اليوم زوز مقابلة ودية نادي الإفريقي يواجه جمعية ريان. الإفريقي كان تعادل يوم أمس 0-0 من فريق اتحاد العاصمة الجزائري، ونادي الصفاقسي يواجه نادي حامل أنف بداية من الساعة 5 في الملعب البلدي بحمامف. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان افام .net.
3: على ديوان افام الصيف أحلى.

بيكلمني وقال انزلي رايحين نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: Publicité.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
2: دي 1 اف ام تستقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
3: مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو، العلامه الاولى في تونس.
4: ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز الثالثة، ديوان افام، عسلمة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غدا جلسته الافتتاحية، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. يشار إلى أن رئيس الجمهورية قد كلف في وقت سابق بمقتضى أمر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس، كما عين رئيس الدولة كلا من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز الطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. وزارة التربية تعلن أنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي، وأوضحت أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية المخصصة في الغرض. المستشارة التربوية سهام المجري تحذر من أن عناد الطفل في بعض الأمور الدراسية والأنشطة اليومية هو سلوك مكتسب أساسا من العائلة والمحيط الخارجي، داعية إلى ضرورة تعلم الأولياء لمهارات تواصلية للتفاعل مع أبنائهم تفاديا لنوبات العناد دون فهم للوضعية. وأضافت سهام المجري في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن العناد هو سمة طبيعية لشخصية الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات، داعية في هذا الصدد الأسري للتعقل وفهم المسألة الخلافية وجهات النظر ومعرفة نوع المشكلة والتعاطي السليم معها دون التفرد بالرأي. إلى الشأن الدولي، مدينة غزة تعاني عجزا مائيا يتجاوز 70% في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان والنازحين جراء موجة الحر الشديد في ظل ظروف إنسانية وبيئية قاسية وتدهور واسع في الخدمات الأساسية جراء عدوان الاحتلال. القوات الحكومية اليمنية تنفذ خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 180 عملية عسكرية على مواقع ومصادر تهديد للحوثيين في 7 محافظات يمنية أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار مع محمد أمين خنوش. أجمل تحيات، بهير عوجي، في أمان الله.

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: اهلا وسهلا بكم، موعد رياضي جديد على ديوان فام من توي لغايه الساعه الرابعه. ساعه نعملوا فيها ريكاب لاهم ما صار من اخبار في 24 ساعه في سبور ماك. باش نحكيوا على المنتخب الوطني، الميركاتو في الفرق، ولاعب تونسي قريب جدا من الاحتراف في الدوري الفرنسي. هذا اكثر اليوم في سبور ماك من توي لغايه الساعه الرابعه، كرونيك وتحليل. باش يكون معنا الكوتش ويل صغال ضيفنا اليوم. مساء الخير كوتش.
2: مرحبا اخويا امين، شكرا على الاستضافه مع اخويا فوزي، ومرحبا بجميع المستمعين. مشي
1: خال، اهلا بك.
3: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا بوائل، صلنا برشا مشفناش. مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات ديوان فم.
1: نادر أعداد ولايف ستريمينج، وكذلك في التنسيق العام صبري خرج فني لايف ستريمينج كالعادة في الباج سبور باي ديوان فم، تلقاها موجود كيف الشان يوتيوب ديوان فم لايف. تسمعون زادة على بوند فم تاعنا وعلى السيت www.diwanfm.net. ساعة كما قلنا نعملوا فيها ريكاب لأهم ما صار منذ يوم السبت إلى يوم الأحد، والبداية باش تكون مع المنتخب الوطني وألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب التونسي ينهي استعداداته للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا بمقابلة ودية أخيرة يوم أمس أمام الاتحاد المونستيري، وفات هدف مقابل هدف. نسمعوا نوف الشبيل مساعد مدرب المنتخب الوطني شنو قال على المقابلة هذه واستعدادات المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
4: منها ان نخلطوا شويه خاصه على المستوى البدني، يزال عنا شويه معناها في الروتار. تعرف اغلبيه الفرق رجعت متاخر، ولاعبيتنا معناها صراحه مازالوا مش حاضرين 100% على المستوى البدني، على المستوى الذهني، حتى على المستوى التكتيكي. يزال برشا حاجات اعترفها إيه. وشفنا اللي من احسن وسيله لاداء التحضير هما المباريات. عملنا ثلاثه الاسبوع اللي فات، هذه المباراه الرابعه شفناها مباراة فيها برشا حماس، برشا اندفاع بدني خاصة من فريق الاتحاد المنسيري. في وقت من الأوقات ولي تخمم معناها أنك حافظ على وليداتك، خاصة أنها معناها القائمة فيها تقريبا 18 لاعب فقط، خايفين شوية من الإصابات، خايفين من معناها مخلفات التمارين هذه الفريكونس تاع لي زونترينمون. لكن الحمد لله رب العالمين، صراحة منافس محترم جدا الاتحاد المنسيري. نجم نقول لك معنا نسبة كبيرة وصلنا أهدافنا بالنسبة للمباراة هذه.
1: واضح. في المقابلة إذن محمد أمين علي لقاء المنتخب الوطني يتحدث على ما قبل مشاركة المنتخب الوطني التونسي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
5: والله نصور اليوم كمان الماتش الرابع ميكال تاعنا، ومسميش قيم الماتش ويكا ميكال نخلقوا بهم الاوتوماتيزم بين بعضنا. نعرف وعرفنا نقاط قوتنا، هذوكم نستحفظوا عليهم وبليوا كي عنا ما عشان سايبوهم. الحاجات اللي ناقصين فيهم بالفيزيوناج نحاولوا نصلحوهم. كهو الماتش هذوما مش خليونا نقربوا لبعضنا اكثر، ان شاء الله ندخلوا التورنوا بعقلية انتصارية. شفتوا ابعد نقطة تلعبوا على حظوظنا، نشارف المنتخب بتاعنا ان شاء الله ربي يجيبنا بالتوفيق. الحقيقة ميجو اللي فيفا معناتها تنجم الكيبات ما تجيبش جوالات نتاعها. نحن بنحضروا كل ماتش وماتشوه، نحاولوا كل ماتش نعطيوا 1000%. الاوبجيكتيف نتاعنا نعملوا تورنوا كبيرة، نشرفوا المنتخب بتاعنا ونوصلوا اقصى حاجة، نلعبوا على حظوظنا داخل وقت ان شاء الله.
1: وهذا اللي نتمناه. محمد أمين علالة أكد أن أوبجكتيفنا بالشرف المنتخب الوطني. فترة استعدادات مش طويلة برشا خال، قائمة ب 18 لاعبي فقط، زوز حراس و 16 لاعب. السفر إلى إيطاليا تحديدا مدينة تارانتو باش يكون يوم الأربعاء 19 أوت، ثم أول مباراة يوم السبت القادم من منتخب مقدونيا، ثم مباراة ثانية ضد المنتخب المغربي يوم 22 أوت، ومقابلة ثالثة في دور المجموعات يوم الأربعاء 26 أوت أمام منتخب تركيا.
3: هو لو فما قانون 18 لاعب وما فما كانوا 22 لاعب، وقع يعني بعد اربع لاعبين يكون الاطار الفني اللي اسمه جبان كنت متواجد في الطرابلس، يعني خمسه مباريات بالتمام والكمال. يعني تعادل امام المرسى، زوز هزائم امام الفريق العمران وسقيت ديال، مباراه اتحاد منسيري، فما مباراه يعني تطبيقيه يمكن بعض اللاعبين امام القلعه الصغرى. يعني الامس يعني صبيحة الامس
1: في يوم المباراه تاع المستير
3: لا من الغدو يعني
1: من الغدو
3: الاربع ونص مباراه المستير، هم العشر تاع الصباح. اجواء ممتازه، اطار فني يعني بقياده تنس بوجلبان، هذو ما اقل من 21 سنه يعني يقولوا 23، لكن الهدف هو معروف يعني الالعاب الاولمبيه اللي باش تصير سنه 28 هذا هو الهدف نتاعهم. فما ثلاثه مباريات في صورة يعني خاصة المباراة الأولى أمام مقدونيا يعني تجم تزك لبعيد. أنا بالنسبة لي أنا أشوف في لحمة كبيرة ياسر كلام اللي قاله نوفا اللي قصيح هدف متاع وصله ماهيش نتائج فريق يعني
1: جاهزية أكثر
3: من إيه وفما بعض اللاعبين ما قاعش يعني ما خلاهمش يجيو
1: الأندية متاع
3: عمر بن عمر عمر بن علي
1: عمر بن علي أنس الخرداني برشا
3: أنس الخرداني اللي في قطر لاعب النجم الساحلي الحارس مرمى لكن زاد وجود زوج حراس يعني قيمة ثابتة بسباس اتحاد المنستيري
1: والحنزولي
3: حنزولي نادي المنزرتي أجواء ممتازة يعني فما اللي طال فني متكون أنيس بوجلبان عبد القادر عبد الغفار فرجالة مدرب حراس أشرف الأشرف الطياري
1: محلل أداء
3: والمعدل البدني والمعدل البدني جازوز يعني متاع اتحاد متاع طرج رزيز يعني إطار فني كامل متكامل نعرف الأجواء متاعهم ممتازة. بالنسبة للمنتخب هذا راهو نذكره سنة 2001 وقت كانت ألعاب أولمبية ألعاب بحر المتوسط في تونس يعني خذينا الميدالية الذهبية وكوننا جيل 2004
1: وما كانوا في زيارة لهم زياد عفوا محمد السليتي ونيس العياري الكل كانوا
3: خاطر كانوا في 2001 كانوا متواجدين بوجلبان كان في 2001
1: وربي يرحمه لصال الورتيني
3: زياد كان و2001 كان بوجلبان لاعب هذا الأسباب يمكن تخلي يعني الأنظار على
1: بسام الدعاسي وبرشا
3: اسماء وأحمد الحامي عديد خايف فريق أحمد الحامي كان تخلي أنت يمكن الأنظار قلت اتجاه ولا مكتب جامع ولا المدير الفني يعني رضا الجدي متجه نحو الجيل هذا اللي احنا نذكر جيل 2001 بعد حصول الميدالية الذهبية وقع تكوينه
1: وتعزيز
3: هزينا كاس افريقيا 2004 دونك هذه مشاركة نعتبرها يعني مشاركة إيجابية إن شاء الله
1: إن شاء الله
3: إن شاء الله تخيب نسينا في خيبة كاس العالم
1: إن شاء الله
3: يعني الحقيقة أنا نشوف في أجواء كبيرة ياسر لاعبين يعني لحمة واحدة قاعدين وخاصة كما قلت كرهوا الفترة قصيرة للتحضيرات
1: جدا أي فترة قصيرة أصلا حتى على مستوى الإفكتيف تبدل طبعا نحكي مع الكوتش تبدل برشا
3: الإفكتيف
1: مقارنة دورة طولون مثال
3: إيه أنت على دورة طولون جبت أنت الرب يعني حتى دورة طولون فترة صغيرة
1: كانت ناجحة
3: وكان دور نهائي من البرتغال يعني صحيح. أنا بالنسبة لي أنا عندي كما نقولوا إن شاء الله إن شاء الله المنتخب هذا نبني عليه عديد الأشياء وبتعزيز بعض اللاعبين كان يجي يكون لؤي بن فرحات كان يجي يكون موجود معهم عمر بن علي كان زاد غيابه يعني أثر شوية لكن أنت دورة طولون هي اللي خليت بن علي احترف في تركيا الحقيقة
1: هو عياض الرياحي زاد كيف كيف
3: إيه يعني أنا بالنسبة لي أنا أحسن فترة ولا أحسن امتحان الحقيقي
1: هذه الدورة
3: الدورة هذه ياسر عباد يمكن يقولوا دورة البحر المتوسط لكن في عديد الأشياء خاصة في الرياضة الفردية زاد الرياضة الفردية عندك الملاكمة
1: طبعا نحكي عليها
3: أي رياضة عندك الملاكمة وكرة الطائرة سامحني بالله
1: شاركوا بالمنتخب الأول
3: إيه المنتخب علاش علاش
1: الأقرب أنهم شاركوا بالأول
3: شكون
1: احنا منتخب كرة الطائرة
3: متاع إيه علاش قول لي علاش
1: خاطر عندنا كأس أفريقيا
3: بعد خمسة أيام عندك كأس أفريقيا
1: طبعا نحكي عليها بالبي
3: لا مش موجودة في الكوندكتور
1: نظام لا موجودة نظام المسابقة زوز مجموعات بالنسبة لكرة القدم في العاب البحر الأبيض المتوسط نظام المسابقة زوز مجموعات ثمانية منتخبات المنتخب الأول والثاني يترشحوا للدور نصف النهائي ثم الدور النهائي علاش لا كما قال فوزي منتخبنا ما يعودش إنجاز متاع سنة 2001 لهنا في تونس قائمة بلاعبين محليين 100% اللي ينسبوا جلبان مهم أكيد ماهوش سهلة كما قلنا يعني نظرا لضيق الوقت وتقريبا هجوم جديد للمنتخب الأولمبي هذا المنتخب أقل من 23 سنة مقارنة بدورة طولون اللي كانت ناجحة جدا وكملنا فيها المرتبة الثانية نلقاو في الليستا كل من سليم الشعباني ليتوال وليد ذويب اللاعب الجديد للسي اس اس الحميد وزين الدين كادا ثنائي من الترجي الرياضي التونسي ضيق وقت كبير مع تقريبا افكتيف جديد
2: أول حاجة المهم اليوم المشروع اللي تبناه ديجا نعرفوا لي أنيس بوجلبان كان جاته عروض
1: صحيح
2: ومسك بالمشروع هذا
1: صحيح
2: تذكر معناها يشوف انه مشروع قادر باش يمشي لبعيد ان شاء الله نشوفوا جيل جديد في المنتخب بالنسبه للتحضيرات في القصر نتاع المده كان اختيار صائب انهم يعملوا على لي كومبيتيسيون يعملوا على لي ماتش اميكو هو اللي مش يحسن هو اللي مش
1: يطلع اختيار.
2: اكثر الريتم هو اللي مش نوصلوا اكثر للسيتياسيون ريال دونك اختيار صائب ربي يوفقهم إن شاء الله في الدور.
1: واضح إذن المنتخب التونسي بشواجه المنتخب المغربي اللي بيشارك بالمنتخب المحلي لأقل من 20 سنة، يعني تقريبا برشا ملاعبين من الرجال ويداد نهضة بركان واتحاد تورقة وكذلك أكاديمية محمد السادس، نلقاو زوج ملاعبين فقط محترفين في أوروبا تحديدا كالياري وبي اس في الهولندي. بالنسبة لمنتخب تركيا أيضا بشكون منافسة بشارك بالمنتخب أقل من 20 عام المحلي، وفقط بزوج ملاعبين من نادي معروف في تركيا اللي هو جلطة سراي المهاجم بيرات والمدافع أردا أوناي البقية من فرق حتى من الدرجة الثانية وأقسام أخرى. ومنتخب مقدوني بيشارك بمنتخب أقل من 21 عام المحلي زادة، ذلك علاش ممكن أمين عليلة قال أنه مع تغلبية المنتخبات ما يشبش نجم تجيب يعني ملعبيتها الممتازين.
3: سهل باش تمشي لبعيدة خاطر بعد ثلاثة مباريات راهو فما دور نصف نهائي،
1: دور نصف نهائي
3: وبعد دور نهائي، يعني مش عبارة تحضيرات مباريات تحضيرات، وإلا يمكن توليفة باش تلوجها
1: النسبة كما قال
3: توليفة يلزم تلوج عليها، وانت مازال تحضيرات خاطر مازال 2028 مازال
1: صحيح.
3: والمنتخب هذا قادر باش تبني عليه عديد الاشياء،
1: وعندنا برشا مشيناش الاولمبياد معنا وقيت نتصور
3: ان شاء الله سنين. ان شاء الله هو الهدف، هو هدف من الاهداف يعني المكتب الجامعي وقت عين انيس بوجبان، نعرفوا انيس بوجبان يعني ديما التشبيب عنده نظريه التشبيب واللاعب المناسب في مكان مناسب، لكن التجربه هذه ماهيش ترجل زيسي ماهيش نادي فيكسي، تجربه صعيبه يا صلاح الحقيقه. ما مش اللي استندي فيه تقول لي انت مثلا جا العروس الصيف جا الاهلي المصري جا النجم السحر، لكن العلم درابو قبل اللعب هذا كل ما يصير. زاد انيس بوجبان يغادر المنتخب اللي هم عاملين عليه بعد كما نقولوا احنا جمعتين وثلاثه ماشي للبحرين المتوسط، وتقول لي ماشي على خاطر ماشي الاهلي، ما زي ما يصيرش. وهذا انيس نعرفوه تربيته واخلاقه ما يصيرش، ماشي حكايه فلوس راه حكاية وطنية. من نلوم على اللاعبين اللي حبوا يغادروا ويحبوا يجنسوا، من نلومش على المدربين اللي حبوا يغادروا، شو تغادر المنتخب؟ ما مكان المنتخب برك جندي من جنود الوطن، يزم تكون متواجد وما غير حتى مزيد حتى واحد. الوطن راهو حاجة مقدسة، يزم يفهم حتى نسبه جلبان فهمه ونعرف ان القرار بتاعه من لو بالرغم يعني قعد مع النجم الساحلي والاهلي المصري خلوا له فلوس ياسر، لكن مع المطن خطح
1: فاض برشا فلوس من طرف الاهلي المصري
3: حتى ان نجم الساحل اعطاه مبلغ
1: واضح. بالنسبه لبقيه الرياضات الجماعيه ورياضه القاعات خاصه خال، منتخب كره اليد بيشارك بمنتخب الاواس بقياده المدرب سامي السعيدي على ما يبدو عوضا عن ابراهيم لاغا، ومنتخب الكره الطايره سيشارك بالمنتخب الاول تقريبا كما قلت انت، وتجي المشاركه هذه استعدادا لبطوله افريقيا اللي باش تقام مبدئيا في الكونغو الديمقراطيه في انتظار انه نشوفوا حد
3: إيه بعد خمس ايام
1: مباشره يلقى روحه في
3: علاش يعني وهذه تخول لك باش تمشي للاولمبياد
1: بيانسيرا.
3: هذه المسابقه الافريقيه نتاع المنطقه هذه اللي باش تصير في اوغندا ولا في وين
1: هم حاطين الكونغو الديمقراطيه.
3: كونغو الديمقراطيه خاطر ذلك اوغندا فيها المرض ولا
1: حتى الكونغو اللي فيها اوغندا زاد هم زوز فيهم
3: يعني هذه بالنسبه
1: لنا علاش
3: علاش احنا اللوم على بعض اللاعبين اللي توج بدنا ربط وسيم الطاره واللاعب ايمن بقرة يعني إيش ماله ما تجيوش المنتخب
1: وإذا ما جايش تو دونك في كوب دافريكا
3: يعني مش هم عندي اليوم هذا تو حتى اللي طار الفني ولا الكواليس اللي عنا متاع المنتخب الوطني كرة طائرة ماشيين تحضيرات
1: أي.
3: المسابقة الإفريقية مش الهدف راهو البحر المتوسط باش يتلموا اللاعبين غادي في نمط باهي في إيطاليا
1: باهي أوتوماتيزم كبير
3: يا أخي أنت زوز اللاعبين هذوما نحكوا على الوطنية راهو ماهوش تربيوا في فرنسا ولا تربيوا في إيطاليا ولا عرفوا تونس وما أكابر هذوما بداوا في الترجي الرياضي منذ صوم في المدارس وبدأوا بالسياسة طلعوا الأكابر ثم تقمصوا زي الترجي الرياضي التونسي جديد ثم مع المنتخب التونسي لاعبين من الركائز الأساسية في المنتخب وشاركوا في كاس عالم سابقا، ثم ما تجيش انت للعاب البحر المتوسط اللي تخول لك باش تمشي تشارك في الكاس أفريقيا ذي عيب ما يصير الشيء هذا لخاطر المنتخب انت وقت مشيت لعبت ولا احترفت رغم فما فرق بين لاعب محلي ولاعب دولي راهو حتى الفلوس وقت تجي تعمل كونترا انت لاعب دولي زاد القيمه التسويقيه نتاعك اكثر. دونك ماذا بينا المدير الفني ولا رئيس الجامعه يوقع اتصال بزوز لاعبين هذوما يا خويا حتى ما خلطوش باش يلعبوا على الاقل يحضروا معاهم باش يمشوا كاس افريقيا خاطر الاولمبياد اهم من اي فريق ولا اي منتخب اللي باش ينافس المنتخب التونسي على خاطر كيما رجعنا وكلمة تانيس بوجبان اللي حكينا عليه راه الوطن قبل كل شيء. خاطر تذكر يا وسيم ولا تذكر يا أيمن نهار آخر راك باش تخرج تمشي تجنس ولا نهار آخر كيفاش تونس راهي أرض طيبة تونس راهي سياحين جميلة راك ما تنجمش تعيش بخلاف تونس سيفري الموارد المالية تنجم ما تلقاش أما نهار تعمل فلوس راهي تونس قبل قبل احسن لك تعيش فيها على خاطر سيفري تقول انت اللاعب باش يحترف اما جل اللاعبين اللي احترفوا كل كره قدم كره يرجعوا يعيشوا في تونس خاطر تونس بلاد ياسر مزيانه.
1: واضح واضح خالد الرساله واضحه للثنائي اللي لحد الان واحد فيهم مرفض نهائيا انه يمثل المنتخب الوطني والاخر كان يعني في نسج على نفس المنوال ورفض وقال انه المسابقه هذه ماهيش مهمه ونحب نركز في كارياري كلاعب كره طايره محترف في الدوري الياباني. فاصل قصير بعد ما نحكيوا بالطبيعه على الاجتماع غدوه المهم لهيئه الدرجه الاولى للفرق اللي مازالت ما خدتش الرخصه للمشاركه في البطوله بطوله الرابطه المحترف الاولى.

0: الأربعة متاع العشية
1: متواصلين معكم من طول لغاية الساعة الرابعة 17 أوت. غدوة هي المهلة الأخيرة اللي أعطاتها هيئة الدرجة الأولى للفرق اللي مازالت لم تسوي أو تغلق نزاعاتها. نحكيوا على ثلاثة فرق تقريبا هم لحد الآن اللي مازالوا نجحهم الأنفسية ب ونجم المتلوي بدرجة أقل. نجم المتلوي الأقرب أنه باش يتحصل على رخصة المشاركة. غدوة سيكون القرار النهائي. نادي البنزرتي عنده فقط مشكلة عدم خلاص في الأجال. برشا محامين وبرشا دائنين لاعبي ومدربين اعترضوا على هذا التأخير. يوم أمس كان معنا صابر بن بركة الكاتب العام للسيابي واللي أكد أنه بالقانون السيابي سيشارك في البطولة باش تحصل على الرخصة. ثم مصدر من الهيئة هذه الدرجة الأولى يقول العكس, يقول أنه فما مشكلة, فما إمكانية مش أنه ينجم يخوش السيابي الرخصة متاعه. بقية الفرق مشاكلها أقل. نقول احنا ما يش معقدة برشا, نحكيه على ديون لم يتم تسويتها نهائيا أو ظرفيا في انتظار جديد كما قلنا غدوة في اجتماع هيئة الدرجة الأولى. البطولة ومعرض البطولة في صورة ما عدم منح رخصة المشاركة لفريق من الفرق قد تتأجل, قد يصير عليها تغييرات, وإلا خال أقرب أنه باش يتم أنه كل الفرق باش تأخذ الرخصة متاح رخصة المشاركة والبطولة في وقتها, وكان شيء لم يكن
2: صعب ياسر ما تتلقش البطولة. هذا تأكيد يعني البطولة ستتلقى يوم 22,
1: يعني مش تحصل على الرخص متاح
2: الرخص بالنسبة ده النادي البنزرتي ولا كما قلت أنت الناطق الرسمي ولا
1: أي أمس أكدنا أنه قال بالقانون مش ناخذ الرخصة.
2: إيه قانون هو بطبيعة يعرفش قاعد يخوه. بالنسبة العضو اللي في لجنة الدرجة الأولى التقاضي ولا يعني يقول ما فهمهش, يعني هو بالنسبة له كوفع بابيره صوت على روحك. يعني بالنسبة لنادي بنزرتي عنده حق تحكي اش طم الجمهورة اش طم الأمنتي اللي موجود
1: في الهيئة
2: ما فهمهش كلام على خاطر انت عندك بيرو مغلق, تشوفوا الدوسيات ملفات تاخذوا قراركم النهائي. أما صعيب ياسر نادي بنزرتي, صعيب ياسر ما يكونش مؤهل بدايه البطوله. هو النادي حمام نمف ونجم تلاوي ظهر لي غدوة قبل نص الليل غدرج, يعني كل شيء مريقل. يعني هو نهار 17 خرج
1: لنا غدوة خرج
2: لنا ايه نص الليل غدرج أي. يعني حتى نص الليل غير دقيقه ثانيه. دونك ظهر لي تحسمت ملفات كل الترتيب كل شيء مريقل. الموسم الرياضي سينطلق يوم 22. الإشكال الوحيد هي ملعب وين مش يدور مباراة ملعب حمام سوسة لهدي بولعلي
1: الحوار,
2: وإلا يوم 18 هي الزيارة باش تمشي هيئة المكلفة بالفار باش يمشوا زيارة الملعب بولعلي الحوار هذا القرار الرسمي. فما يقول بلدية أهلت كل شيء, يعني يجب يكون حمام سوسة باش يلعب في ملعبه هذا الملعب
1: لأنه من أول جولة بالفار وذك عليها
2: من الأول حكينا فيه من الأول حتى وقت كان ضيف معز المستيري يعني
1: قال الإشكالية الوحيدة أنه في
2: حمام سوسة
1: في تقنية الفار في حمام سوسة.
2: يا أخي هما الدول بلدية عملت جهد كبير ياسر بلدية حمام سوسة أهلوا الملعب, لكن القرار الأول والأخور هما المختصين في الفار. يعني ما فهموش إشكال, يا باش تلعب في أولمبي سوسة يا باش تلعب في بوعلي الأحوار, يعني ما فماش حاجة أخرى. ما فما حتى تغيير في انطلاق الموسم الرياضي. يوم 22 أول مباريات. أنا بالنسبة لي أنا أشوف كل شيء يعني بالتمام, يعني كل شيء. أنا نستغرب يعني حتى بعض الأشياء, يعني عدم تأهيل ولا مش تأهيل النادي البنزرتي ولا حمام لنف وإلا نجم تلاوي راه وخرته بديت من نهار واحد
1: من أول الشهر
2: وبعد 10
1: مقبل هو لما حالا مقادوا
2: يأجلوا دونك كان يفهم حلو الحقيقة عندي دو سمحني شمعنى نادي بنزرتي ما شاركش ولا نادي حملون ما شاركش والنجم تلاوي ما شاركش. يعني أنا بالنسبة لي أنا نشوفها
1: شوف صعيب أنه يطبق
2: مش يطبق القانون هو دو سمحني فما القانون فما ثغرات تجم تدخل بيهم كيما يعاق كيما يدونيك كيما يدونوا إليك كيما منعوه
1: هو اللي صار هو اللي صار أنه سيابي مخلص صحيح ولكن فما روتار صار فالمحامين هذوكم اللي صار عليهم الروتار عملوا اعتراضات عند الهيئة هذه بهدف أنه ما يتخذش
2: وشنو الأسباب نتسأل شنو المبتغى
1: تو
2: حممنا في بنزرت خلصت
1: هذاك بينه وبين المحامي لأنه صار بعض الإشكاليات
2: تو سمعني أنت تعرف الأزمة المالية في الأندية الكل
1: صحيح
2: تعرف الظروف المادية وتعرف انت الانديه كل
1: ما صارت عمليه او علاش ما صارت عمليه اقتطاع من المصدر الفلوس اللي مش ياخذوها المحامين فكل ولا فما كل كلاش هكا بين الدائنين
2: وال شو ذنب نادي البنزرتي
1: يعني والجمهور طبق القانون. خذ السيابي كان معنا يوم امس ابو بركه قال لك احنا طبقنا القانون اللي اللي اللي, اللي اوصت به الدوله.
2: يعني انت جمهور الترجي ومدينه كبيره سامحني
1: سيابي
2: جمهور الترجي تقاتلوا فرحان بالانتدابات ونحكي فيه كذا جمهور السيابي ومدينة بنزرت كاملة على مثل بار اكزامبل اشخاص اربع اشخاص ولا خمسة اشخاص خاطر ما خذوش الفلوس ولا اقتطعوا يعني ما تجيش لوجيك بنزرت خلصت دونك خويا كالرطار تاخير قلت لك فما ازمه ماليه في الانديه الكل يعني عديد الانديه راهم عطاتهم
1: اي ما يدرب في يعرف الازمه الماليه في النادي تشوف معنا الاخر وقت بريس نقعد نستناو الغدوه القرار والقرار النهائي هو كما يقول خال حاسم ولكن نلقاو نقعد نستناو السي بي وحامل انف ونجم تلوي هل بالشركه ولا
0: هو سي مالور اننا ما نجموش ننطلقوا بالمسابقه حتى اللي نشوفوا القرارات الاخيره اللي مش تصير كما قال خال نتخيل انه مش ننطلق في موعدها وانه مش يسوي الوضعيات هذه بالنسبه للازمه الماليه هذه كوميول نتاع اغلاط صارت قبل ما الحاجه اللي شفتها تو في الميركاتو هذه انه لي ريكروتمون فريمون لي كلوب الكل بامبورت الميزانيه نتاعهم لي كلوب الكل قاعدين يقراوا حسابهم في الميركاتو كسوا في لي بوست يكونوا سيبلي كسوا حتى في البيدجي ماهمش قاعدين بطريقه عشوائيه يجيبوا في الملاعبيه ومن بعد يعمل ربي دونك قاعدين يتحكموا في الميزانيات نتاعهم باش ان شاء الله ما نشوفوش الحاجات هذوما في قدم الاوقات.
2: إيه خاطر انت بالنسبه لك انت حتى تحكي على الازمه الماليه راهو الدروس اللي تعلمش منها الهيئات السابقه والهيئات الحاليه يعني راهو في التالي اللي قاعدين يسيروا يحبوا جمعيتهم راهو انا الحاجه الفتره هذه اللي شفتها تحدي فيه كبير بين الجماهير بتاع الأندية. أشوف النجم الساحلي عطى درس في الوفاء نادي صفاقسي يعني نادي الأفريقي سابقا يعني عديد الأندية اللي بالحق عملوا تحدي كبير ياسر الحقيقة وشفت صورة مزيانة ياسر والله بالحق هي مزيانة شيء مش داخلة شوية في الكرة لكن فيها شوية كرة محمد أمين فما عرس في حومة شعبية في تونس العاصمة العروس من أحباء النادي الأفريقي والله اللي شفت التصويره لابس مريول زي النادي الافريقي ولوشته معاه ولاد حومته زي الترجي ماذا بيا الصوره هذه نقاها في المدرجات وقت يحكي ويقول لك ساعه ونص الماتش او كديربي فماش اصعب من الديربي واللي صار عملوه بين الافريقي والترجي لكن ما تجاوش الخط الاحمر الحقيقه تو نشوف انا في الجماهير الافريقي والترجي ما عملوش مشاكل ماهيش شكل مشاكل تاع ساعة ونص وتخميرة لكن الصورة متاع العرس هذه اللي شفتها قدامي في التواصل الاجتماعي في صفحات التواصل الاجتماعي شفتها اعتبرتها معبرة هذا شو نحبه والله يعرس واللي يشلح أكثر هو متاع الترجي يعني فرحان للجمهور الأفريقي وبرافو عليهم إن شاء الله نشوفه موسم كبير ياسر سنة أمنتي الأزمة مالية تشوف أنا مثل زوز عقارب وقرق نادي المحيط خلفني
1: كوكب
2: عقارب لا خاصة كوكب عقارب بالمناسبة إن شاء الله بالتوفيق
1: وسيم معلم هو كان الكوتش
2: وائل زيلة هم أخوي الأزمة مالية برحق منطقة صناعية كبيرة عقارب منطقة صناعية كبيرة يزم حتى منطقة صناعية منطقة ريفية عبادهم بهين عبادهم عندهم الكرم عندهم مهرجان سيدي عقارب عندهم مهرجان فروسية يعني عباد يرحبوا بالضيف يجي طالما معنا مهرجان فروسية في عقارب ظهر لي ألاف تجي ألاف تجي تحضر والزردة هي أخويا يا عباد ربي يا عباد يا المختصين في الشركات اللي عندكم شركات راي تبدأوا تعاونوا كوكب عقارب راي منطقة باهية راهو تعاونوهم باهين راهم عبادنا راهو مهنا خلي عدوا موسم خاطر الموسم الفرد راهو العباد كما نقولوا احنا مش ملحيت يجبدوا راهي ظروف حتى استيكاما ما قاواش موسم الفارط حافلة باش يمشيو يتنقلوا البوسالم مباراة هامة ما قاوش بالنسبة لي أنا ماذا بيا لعبت كل تاقف العقارب وتاقف نادي محيط قرقنة زادة يا بابا تصيفوا في قرقنة محلاها قرقنة وين النادي المحيط قرقنة يا عباد يقفوا القرقنة يا أهل السياحة يا أهل الصناعة يا أهالي قرقنة الموجودين في العالم الكل في تونس العاصمة يا ودي يقفوا النادي المحيط قرقنة عملوا راهو عديت موسم استثنائي اللي بالحق كان مش الطاف الله بعض المباريات في نهايه الموسم كانت يكون تقروع في منعرش خطير انا بالنسبه لي انا حتى حسن الشيء اللي قدم اللي عليه ماذا بينا اذا متواجد حسن نقفوا معه ولا اذا فما رئيس اخر يلزمكم تقفوا معه
1: واضح هذا نداء من فوز الخماسي اكيد لاهالي والانديه في كوكب عقارب والمحيط القرقني يمر بأزمة مادية كبيرة برشا كوكب عقارب منذ الموسم الفارط والأزمة أبرما زادت في بداية الموسم هذايا فاصل قصير بعد نحكيه على آخر أخبار الميركاتو في البطولة التونسية ومختلف البطولات العربية.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى
0: يزفر الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما
1: لافهم
2: صوتكم.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: نحكيو على اخر اخبار الميركاتو. مره اخرى الدوري الليبي واصل تصدر المشهد هنا في شمال افريقيا على يوسف مدافع النادي الافريقي سابقا، قريب برشا من الانضمام الى نادي الاتحاد فريق المدرب فوزي البنزرتي، وقريب مره اخرى من مزامله مدافع النادي الافريقي سابقا حمزه بن عبده. فما اتفاق بحسب صحيفه ليكيب الفرنسيه بين نادي نانت الفرنسي نادي الاتحاد على اتمام صفقه بقيمه 1 مليون يورو باش يدفعها من نادي الاتحاد، مع راتب سنوي للاعب تقريبا في حدود 2 مليون دولار، راتب سنوي لعلي يوسف من أجل الإمضاء مع نادي الاتحاد. علي يوسف أيضا فما نسبة من إعادة البيع باش تكون للنادي الإفريقي باش تحصل عليها النادي الإفريقي، وعلي يوسف يعود إلى الدوري الليبي، ولكن من بوابة الاتحاد الليبي مش أهلي بنغازي لأنه هو ولد أهلي بنغازي. فما نقولها أنه شوية غضب عليه في بعض المصادر الصحفية في ليبيا وسائل التواصل الاجتماعي قاعدين يلوموا برشا على علي يوسف الاختيار هذايا، مدافع الإفريقي يعود إلى الدوري متاعه من أين بدأ.
2: هيك اللذة أختي، وأنت تقولي كان يلعب في أهلي بنغازي وجي عرض من الاتحاد
1: الليبي
2: يعني يمكن أهلي بنغازي زي كان يجي موفر السؤال.
1: 2 مليون دولار هذه مبلغ كبير برشا،
2: مبلغ
1: قريبا 54 مليون دينار ليبي معناها،
2: وأكثر المبالغ المالية أو في البطولة الليبية يعني هي متصدرة على خاطر ما كانتش متصدرة
1: المشهد الحقيقة
2: صحيح خاطر السيولة موجودة. علي يوسف مدافع يعرف فوزي بالظبط مدافع يجي مقدم لإضافة اتحاد الليبي وهما بالنسبة لي خطر عندهم زيادة منافسة أمام الأهلي طرابلس وسويح
1: الأهلي طرابلس يتعاقد معته جاي لازم هما يردوا الفعل ويتعاقدوا زيادة مع مدافع
2: كيف يعني أنا بالنسبة لي أنا انتداب قيم
1: مدافع سوبر كما يقولون
2: أنا بالنسبة لي أنا انتداب قيم لعلي يوسف خاصة المبالغ المالية باش ترجع فايدة للنادي الأفريقي والله حاجة باهية ممتازة جدا سيب مبلغ
1: بشوية وفيها في تيرا
2: كما الطريقة متاع الإغرام يعني ب40,000 خذته نادي سفيخ ثم 20% جابت مبلغ كبير ياسر أيمن عبد النور لتوال كان تصرف على حساب أيمن عبد النور نقولها كل تنقل أيمن عبد النور واختبت عندك مناجير به نقول لك حاجة الكرة إذا ما عندكش مناجير كبير ويفهمك راني مش منحبش السمسار واللي يربط ويجيب عرض
1: يعمل جيسون كارير صحيحه
2: يعمل يزم تعمل جيسون

0: يعطيك الصحة هذا كله برجع الفايدة النجم الساحلي. النجم الساحلي عبد النور وخرج 21 سنة
1: خرج البريمن وبعد عاود الزابل عاود خرج.
0: يعني أنا بالنسبة لي أنا هكا اللي يحب يعمل كارير بها جيسيو متاع كارير وحتى الأندية تحب أنت عندك لاعبين باهين راه مش عطيني تو 4-5 مليارات وغد واش يهمني لا لا يمكن كارير تقعد أنت لاعب كل مرة يتنخل تعرف وأنت فيه الخير توصل فيه الخير تعرف واش يقدم القدام خاطر تدريجيا هو تدريجيا يجي من كيف فيها متوسطة ثم يمشي للنيفو الكبير إن شاء الله بالتوفيق للاعبين الكل اللي بالحق يخليهم التوانسة اللي يخليهم الأندية نتاعهم يتحولوا ويخرجوا لبرا.
1: النجم الساحلي كورش يتعاقد مع المدافع الفرنسي التونسي فيليب لوكونتان مدافع نادي إستريل براي البرتغالي سبق له زاد يلعب مع نادي لانس الفرنسي هو دولي تونسي في المنتخب اللي بيشترك في لعب البحر المتوسط عقد لمدة 3 مواسم وهذا أول انتداب في خطة مدافع بالنسبة لطوال انتدب 4 ملاعبية وسط ولاعب ظهير أيسر وهذا أول مدافع محور يقولوا بعد مغادرة نسيم هنيت.
2: كما قلت لك الميركاتو هذه قاعدين نحسوا اللي هو سيبلي النجم الرياضي الساحلي كان عنده مشاكل موسم فارط على مستوى الدفاع قاعد يحاول كيفاش يطور فيها. بالنسبة للمدافع هذه صغير في العمر
1: تفرجت انت دونك
2: في الفيديو متاعه دونك المارج دو بروغريسيون متاعه باهي كيف كيف يضرب فيديو اللي هو عنده بوتنسيال دونك دونك نتخيل انه مش يكون انتداب به
1: انتداب ناجح بالنسبه لفريق النجم الرياضي الساحلي كما قلنا اللي تعاقد مع 4 لاعبين وسط اليوم سانغاري وشيكبو وكذلك دياخيتي وكذلك اشرفونزيف عبد الله العامري وظهير ايسر انتدب عزمي غوما. نحكيو على الاولمبي البيجي وجديد الاولمبي البيجي انه الياس الضاوي قريب برشا من التعاقد ولا الانتقال الى نادي سنتيتين الفرنسي فما اتفاق رسمي بحسب ما كتبته موقع فوت ميركاتو الفرنسي اليوم المتخصص في انتقالات اللاعبين سنتيتين فريق اكيد ناشط في الدرجه الثانيه الفرنسيه وفريق شهير جدا مصادر فرنسيه قالت انه الملاعب بنسبه كبيره سيمضي رسميا الأسبوع القادم لمدة طويلة لا تقل عن 5 مواسم. ياس الضاوي كنت أنت أشرفت على عليه في الأولمبي البيجي مع المدرب طارق الجراية صعد للفريق الأول بتاع الأولمبي البيجي في عمر 16 عام تقريبا حاليا 18 سنة 193 متوسط ميدان دفاعي عصري يشبه برشا سيرجيو بوسكيتس في طريقة اللعب متاعه ولعب في المنتخبات الوطنية الكل حتى منتخب أقل من 23 سنة بالرغم أنه صغير.
2: صحيح الياس الضاوي كنت شرفت عليه وقت اللي رجعنا الأولمبي البيجي يعني وطارق الجراية في الوقت هذا كان نشوفه فيما خطر طلعنا برشا جوارات من السنتر نتاعهم دونك شفنا اللي عنده لي كاليتي في الوقت هذا كان مع خروج علي سوكو مع وقت يظهر لي الرقوبي
1: عون زاد خرج مشان نادي الافريقي
2: لا لا وقت الرقوبي يظهر لي خذا سبوندي بور 3 ولا 4 جوني
1: لقيتو الفرصه انه
2: دونك هو وقت لعب زوز مباريات دخل فيهم دقائق في دي بوست اخرين مش في البوست نتاعو دخل كاكسيال في الوقت هذاك شفنا اللي عنده اللي كاليتي باش يكون ان فري بيفو سنتينيل ولا بيفو اكسيال والحقيقه كنا عطيناه الفرصه نتاعو وأثبت عن جدارة اللي هو عنده شخصية قوية برشا واللي هو اللي كاليتي نتاعو يعرف كيفاش يوظفهم وسيرتو اللي تري ديسبليني كسوة تكتيكمو ولا حتى في لي جين دو في نتاعو ولا حتى في حياته
1: في حياته اليومية
2: دونك خذا فرصته وأثبت عن جدارة انه يسحقها وكمل مسيرة نتاعو في الوقت هذاك
1: وتشوف انه عادي
2: ولا غرون تيتولير وتعدى بالسيليكسيون كيف أثبت أنه ملاعبي قادر باش يمشي البعيد مع الحقيقة الاختيار متاعه بالنسبة لي صعب سنتين فريق عنده تراديسيون كسوة في
1: الليك 2
2: ولا في الليك
1: 1 كسوة
2: في سنتر دي فورماسيون متاعها
1: كبير عنده.
2: دونك عم ناول في بالي قاعدة تلاخر جونية تلعب على
1: الصعود مع بتايونيس
2: دونك سنة كيف عملت دو جونية تويك
1: زوز ربح
2: كلاسية بريمير بسي سبور دونك نتخيل انه ان بروجي سبورتيف اكثر من كل شيء.
1: هو راه خال على ذكر انت قلت لازم مانجر به وليس الضاوي بدل المانجر نتاعه ولا اصبح توا هو نفسه اللي هز خليل العياري وهز عياض الرياحي هو اللي مش يهز ليس الضاوي اللي هو من اصل سعودي.
0: لا ولا يقول باش نتسائل
1: يعطيك حتى الجنسيه
0: المانجر نتاعه يعطيه الصحه كنت باش نتسائل هذا علاه ما خذته حتى فريق من تونس
1: كان قريب من برشا فرق هو
0: هو
2: على فكرة يا خال
1: كان قريب من برشا
2: أول مباراة وقتها من أول مباراة لعب معنا وهو يجيوه في العروض وكان خارج في الموسم هذا كان 24 و25 كان خارج لفرنسا

0: ليكيب في ليك 1 ومن بعد على اساس انهم مش تاخذوا ايكيب كسوا سي سي اس
1: كانت عنده
0: عندي حبت عليه
1: فما برشا صحيح
0: انا استغربت انه شبي ما خرجش لكن بتاتر زاد شوا بي على خاطر في بيج اخذ اكثر ماتشوات
1: اكثر طونجو
0: اكثر ولا اكثر كومبيتيتيف مع سيليكسيون دونك نتخيل انه الملاعب هذايا خذا وقته كوم الفو
2: هي ما هو سامحني الموسم الفارط رسك بروحه علاش علاش على خاطر باجا اولمبي باجا يلعب بالتفادي اللزول الاخر قبل جوله ولا جولتين
1: هي الشخصيه نتاعو هذيك
0: هيك يبدا ديجا اكسبيريونس بالنسبه لي هيك يبدا تزيدوا بعد الكارير
2: اي بالنسبه لي انا اعطيه صحه مانجر نتاعو اذا هو زاد ما عرفش عليه يقرا ما يقراش
0: هو يقرا هذاك اللي سي بيلوت
1: يا متألق
0: يقرا لي سي بيلوت
2: ايش قلت لك يعني
0: في الدنيا تو
2: جات على باك نتاعو سناي ممكن الحاجه 2000 قداش هو يعني يمكن الشوا نتاع فرنسا مربوط زاد بقريته
0: هو في بالي عمناولي
1: لا الشوا نتاع فرنسا مربوط باللي جاب له العرض
2: لا حتى هو لا خاطر اذا انت تقول لي بيلوت يعني ليش
1: دخلنا في بيلوت وفي
2: لا على قرايه
1: عشان رونالدو وصل بيلوت هو مش وصل
2: لا لا على قرايه
1: لا هو ما نجمش يكون مشى لسانتينتيان خاطر بيلوت ومشى خاطر ملاعبي
2: لا بار نحكيو احنا كارير ساعات كارير ملاعبي
1: مش تعرف عليه شنو ناوي هو بالكش ناوي يحبس تو يعمل كارير كوره بعد يعاود يرجع
0: هو اللي
2: الزوز مش يعني هاك ولا هاك ليسونسيال انا بالنسبه لي ان شاء الله بالتوفيق للاعب وانت قلت على المانجر وكيل اللاعبين لازمهم يكونوا يفهموا الوضعيه نتاع اللاعب مش راهو تهز وتاخذ الفلوس وتسيبه راهو الاربع سنين مش عاديين في فرنسا لازمك لحظه بلحظه معاه في كل شيء راك انت ابوه رياضيا ابوه امه في الدار لكن انت تعتبر ولي امره في الحياة الرياضية خاطر احنا عديد اللاعبين راه يوقع في التحيل يعمل لهم كونترا مع مانجر ثم ياخذ العقد نتاعو
1: فما شكون خال وعد لاعب بنادي في فرنسا ومشى سافر وهزوا معاه عمل بيدوره وعاود روح بيه
2: انت ذات يوم نرجع لك ذات يوم
1: عمل بيدوره في المدينة هذيك وعاود روح بيه
2: ذات يوم وذات ساعة حمدي رويد خاطر في المانجر مشى وياه دفع فلوس وتستي ما فماش تيست وراوح
1: يعني ريت
2: هاي مالاش ليه هذا يا ودي الاولياء رد بالكم من صغاركم رد بالكم على صغاركم ورد بالكم
1: صوت الحكم صوت الحكم
2: عرفتش علاش خاطر البو يبدا يحلم يجي اي واحد يقول مانجر انا مانجر يا ودي المانجر راه فيها قانون فيها راه ترخيص من الفيفا راه مش اللي يجي مانجر احنا المهم عطي ولده يبدا يحلم بيكونوا سيء وراه ساعات اللاعب يدخل في حيط خاطر فين المانجر نتاعو
1: واضح كيف
2: والا سمسار في صفته
1: واضح كيف فريق الاولمبي الباجي قرر خوفا من انه تنجم تكون فما بريم فورماسيون هو مبان قالوا لاسباب فنيه انه ماهوش يتعاقد مع زوج ملاعبيه اجانب محمد ضيوف والبنيني اسيتشي وضيوف موجود من اول ميركاتو تقريبا اول لاعب اجنبي وصل لي للاولمبي الباجي ثم الاسبوع هذايا قرر الاولمبي الباجي انه ما يتعاقدش لا مع محمد ضيوف لا مع اسيتشي فقط لاعب كاميروني ومش يتعاقد معه لاعب اجنبي وحيد اليوم ما فيهوش لا بريم فورماسيون حتى شيء هو جوير ليبر
2: ايه السياسه شنو المشكل يعني اذا الاولمبي الباجي يفكرك ديكلاري للجماهير نتاعو ويخلي الملاعب زاد في الميزان
1: الوقت زاد انت قبل بجمعك هاو دونك اسكو باش تعوض ولا باش ماكش تجيب
2: هذاك
1: علاه حابين الكاتب العام سي الرمبي البيجي السيد هيكل الحاج عبد الله كان مش يدخل معنا ولكن للاسف
2: يمكن ظروف خارج عن نطاقنا
1: خارج عن نطاق
2: انا بالنسبه لي انا نشوف عادي يعني اذا سياسه انت خطره بالحق اللي يحب فريقه والمسؤول يترأس الفريق ولا يشد كتاب عام ولا مين مال بلي تذكر رقم انتم احباء ما نبقوش تخرجوا تخليوه راه وتخليوا الديون متراكمه تخليوا فريق مهدد بالعدم مشاركه تخليوا فريق بيكون مهدد المنع الانتداب يعني ماذا بينا رقم سيبورتيرات اول ما بديتوا رقم احباء ما كومش قارين في بقعه وقع انتدابكم رئيس اللي حباء عطاوك الفوت بلي احترموا قصوت على اللي فوت اللي عطاهم لك الاحباء
1: هو عاش في الاولمبي البيجي والظروف تقريبا هي نفسها ما بدلتش برشا يظل بارابور عمناوي ولا خنتوما ولا بارابور
0: الحقيقه الاولمبي البيجي راهي الظروف نتاعها طيبه بالنسبه للاعبين وبالنسبه للمدربين زاد كيف
1: في العموم معنا
0: النجوم نتاعها باهيه مي مالوريزمون كيما اغلب الجمعيات الميزانيه نتاعها ماهيش كبيره دونك الاغلب انه سياستها انها تعيش زاد على
1: بيع
0: اللاعبين كيف تعرف تختار لاعبين يبدا السن نتاعهم صغير يبدا عندهم المارج دو بروغريسيون باهي تعطيهم الفرص وعلاش لا تستفيد منهم باش باش يكمل يعيش النادي مع مع غياب بتاتر الموارد الماليه اللي كانت مستانسه بها في العاده. لكن الاولمبي البيجي الحقيقه فريق كبير. انا اشتغلت فيه مرتين مع طارق الشرايه، الحقيقه كان شرف اني كنت متواجد معهم وعملنا نتائج طيبه كسوا في المره الاولى ولا المره الثانيه، وصلنا للاوبجيكتيف نتاعنا. ربي يوفقهم وربي يوفق ان شاء الله رئيس الضوابط.
2: سامحني انت الاولمبي البيجي
1: ماعرفش انا واش نحكي على الترجي، تفتح على الترجي
2: اي اونتر بارونتيز. الاولمبي البيجي راه وقت خرج وقت الاشغال في بوجامع الكميتي راه اثر ياسر على مسيره حتى بعض اللاعبين. الاولمبي البيجي كان تيار يتخرج ياسر لاعبين ووقع الطفرت فيهم، حتى الشبان ما عندهمش ينترينو، دونك اثر غلق ملعب وجمع الكميتي اثر في الاولمبي البيجي.
1: اثر صحيح اثر برشا حتى في الفتره اليوم فيها وقت الفتره اللي هو يلعبوا
2: حتى
1: سبتوا حد يلعبوا
0: ترينيو في
1: بلاصه وبعد
2: حتى لعب. انت حتى عماد بن يونس لعب في منزل بورقيبه مره كل مره في مكان، يعني اعطيني مش اللعب التدريبات شبان نتاع الاولمبي البيجي وين يدرب.
0: لا الحقيقه انا شفتهم يتدربوا في نفس الملعب هذاك السنتيتيك تبع المندوبيه يظل ولا تاع الشباب، لكن ما همش في ظروف طيبه،
2: يعني بوجمع الكميتي
0: غلق الليل وما فماش ضو وما فماش
2: دي كاتيجوري. بعض ترى بوجمع الكميتي كانوا يترنوا فيه الشبان راهو حتى لي كاتيجوري لي كول والمينيم والكادي نثبت راهو كان الاولمبي البيجي عديد الانديه كان ينتصر عليهم راهو شبان.
1: واضح نحكيو على الترجي التونسي وموضوع يوسف البليل الجديد، هو منذ البارح واليوم تم تأكيده في الإعلام الجزائري أن النادي مولدية قدم بنزاع وقضية ضد يوسف البليل، ومبدئيا زاد باش يكون ضد الترجي اللي وقع مع يوسف البليل. مولدية يقول أنه وقع وقبل مع البليل، البليلي أمضى زوز عقود بحسب اللي قاله مولدية الجزائر في بلاغه، وكذلك جمال بالعمري اللي قال أنا ريت العقد بيدي وريته في النهار اللي صحح فيه ووالده ما كانش موجود، وفما بعض ولات نقول احنا توهم بين هذا وهذا، انت تكذب انا نكذب الى غير ذلك. دونك يوسف الليل اليوم هو لاعب للترجي بطبيعه
2: فما نقطه
1: قانونيه لاعب للترجي هذا التونسي، ولكن المولدية يقول انه
2: الترجي عمرك اللجنه القانونيه نتاعها ممتازه جدا من الاكفاء راهو في تونس.
1: هذا جديد يوسف في الموضوع معنا.
2: يوسف البلالي فما راهو اسكو عمل الفحص الطبي مع المولدية
1: هذاك بين المولدية
2: ما عملش مع الترجي. وبالنسبه للمولدية هو الطريقة اللي تعملها يوسف البلالي باش يضغط على التاس ولا على الفيفا على التاس هي اللي
1: لحقت العقوبة
2: علقت عليه
1: إلى أن يتم
2: فما عقد مبدئي وقتاش يتفعل ولا عقد أنا أعطيك تفاوض ولا اسكو لكن العقد اللي نعرفوه احنا مع يوسف البلالي ديما راه عنده وكيل يصح معاه. الوكيل لازم يكون يصح راه في اللاعبين هذوما لازم الطرف كل. إذا أنت تقول لي هو أبوه وكيل ولا
1: ابوه مش حاضر
2: يعني
1: حسب الروايه نتاع المولديه.
2: انا بالنسبه لي الترجي ما تغلطش غلطه هذه، والترجي انتداباتها قايمه المره
1: ان شاء الله ما يكونش مصح مرتين.
2: لا ماهوش بصير شيء
1: انت تعرف
2: هي خطر لجنه قانونيه نتاع الترجي مش تغلط. لا عاد نبداو عاد من احسن اللجان القانونيه في فريق الترجي نتذكروا الوداد والتاس الوداد وحكايه كاس الفار والملعب نتاع راتس على اللي عملوه لك الترجي بلجنه قانونيه نتاعها جابت مؤيدات ماهيش تجيب لاعب بالمليارات باش تدخل يغلط هك ولا هك. ويوسف البلالي انا بالنسبه لانتداب كما قلت سابقا تمنيت وقعد في الترجي
1: ارجع كما تمنيت
2: خاطر الترجي بالحق سنة راهي الترجي لاول مره في تاريخها تعمل انتدابات كامله توتو على خاطر بدايه موسم صعيب ياسر عندها. العاده راهو تخلي ديسمبر والعاده الانتدابات مش بالكم هذا راهو
1: والعاده بالبطوله
2: اي خاطر عندك بدايه زاد راهو البدايه مش سهله بالنسبه للترجي من منذ الاسبوع المقبل راهو اول مباراه نجم الساحلي
1: كلاسيكو
2: وعندك انت في الدور الثاني السويحلي الليبي
1: مرسو باهي.
2: يعني بالنسبه للترجي راهي بدايه صعيبه للهيا هذا علاش الانتدابات قايمه وبعض اللاعبين اللي وقع التفريط فيهم لكن الانتدابات انا نعتبرها مدروسه للترجي وقادر باش تمشي بالترجي خاصه العقم الهجومي مش العقم النجاح الهجومي يمكن زاد الدفاع مازال ماهوش هكا الدفاع المتماسك من بعض اللاعبين لكن الانتدابات قايمه للترجي وخاصه عوده يوسف البلالي اللي باش يخلي المنتدبين الجد جو كبير خاطر يوسف ولا قديم في الترجي ولا قديم يعني عنده ياسر ابن الترجي ولا اللاعبين المنتدبين يجموا يراو يتنغمسوا مع يوسف البلالي وان شاء الله بالتوفيق.
0: كنا شفنا حتى الصوره وهو يعنق في
2: البيريو ليش قلت لك عنده طريقه راه يوسف البلالي في حياته الخاصه راه من احسن العباد لكن يمكن الكرة تحمسه ونعرفه احنا الدم الجزائري كما الدم التونسي يعني يتعصب ويحب الانتصار. لكن الترجي اللجنة القانونية بتاع الترجي صعيب ياسر باش تغلط في الاخطاء هذه على خاطر ماني قلت لك فما حوايج يمكن هو الطريقة اللي عملها رغم الاول مقرر باش يلعب في الترجي خاطر التدخل اللي دخل معك البارح محمد امين
1: الاستاذ صفوان الشامخ
2: قال لك شو ما قالكش متفاهم الترجي والمولدي شو ما قالكش هو مش الترجي قال تبرمش المولدي حسب المداخله اللي قال
1: يمكن
2: انت ما تبعتش راهو قال شو ما قالش الترجي امشي للمولدي على خاطر دوزي كيب وقت يعملوا ترانسفير يولي مصلحه اللاعب توقيف العقوبه.
1: واضح نحكي زاد على الملاعبية التوانسة خارج حدود الوطن في أوروبا ولا في البطولات في أمريكا مثال ليس سعد قدم أداء كبير اليوم الصباح أمام ميسي وفريق انتر ميامي وساهم في فوز ناشفيل 4 أهداف مقابل هدف عمل زوز أسيست وأداء كبير البقية محمد نصراوي 3 مقابلات أساسي مع نادي إيستر الكرواتي والبارح فريقه فاز 3-0 أمام سلافن بيلوبو ليس الصخيري في رحلة البحث على فريق قبل زوز أسابيع وأقل شوية تقريبا من نهاية الميركاتو وعنده عرض من فريقه السابق كولن وكذلك مفاوضات متقدمة نقوله مع نادي شبيلة اللي يحب يستعير ياسر الصخيري عارة مع خيتشيرا لمدة موسم وعمر بن علي البارح أول مشاركة في الدوري التركي مع نادي ألانيا سبور التركي في المقابل أداء كبير لكل من مرتضى بن وناس وكذلك أدم عروس مع فريقهم قاسم باشا ضد ترابزون سبور التركي وضد محمد صلاح في أول مباراة ليه عمل تعادل ترابزون ضد قاسم باشا التركي هدف مقابل هدف اليوم هذا شيء عنا أكيد في سبور ماغ لليوم. شكرا فوزي شكرا كوتش وائل الزغل شكرا من صبري
2: وكتعبت ياسر عندك عرس
1: شكرا
2: ما نعرفش فيك ناشط اليوم كما العاده
1: واضح خال شكرا لك خال
3: قدرتوني
1: قدرناك يا غدوه اكيد موعد جديد مع هاني البراء ومع حاتم يرجع غدوه في سبور ماغ في نقل لكم كان سبحان الله خير
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
1: ديما
4: نفهم
1: صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الرابعة ديوان افهم عسلمة. الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي يشدد في برنامج هنا تونس على ضرورة وضع حد لتمدد وتصاعد العجز التجاري المتفاقم من سنة إلى أخرى، وذلك عبر هبة وطنية بالشراكة مع المختصين ووزارة الإشراف والمتداخلين في الشأن الاقتصادي، وصفا ارتفاع العجز التجاري لحوالي 15 مليار دينار بالمشط جدا، كما أكد أن قطاع الصناعات الميكانيكية الذي يشمل السيارات وغيرها يتصدر العجز التجاري، وذلك مقابل تصدره للتوريد في البلاد. أما القطاع الوحيد الذي سجل فائضا تجاريا في المبادلات هو الفوسفات ومشتقاته. الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين، وخاصة خطر التلوث بسموم أفلاتوكسين، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وزارة التربية تعلن أنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. وأوضحت أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية المخصصة في الغرض. إلى الشأن الدولي، رئيس وحدة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ والكوارث السورية محمد دياب يقول إن فرق الوزارة تركز حاليا على الاستعداد المبكر ومراقبة تطورات منسوب الفرات وكميات التدفق المائي لمواجهة زيادة مناسيب النهر شمالي شرق سوريا. والقائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي يقول إنه سيتم حماية ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك طهران من قوة وأيا كانت التكلفة. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان افهم.
2: ديوان افهم صوت كوم على ديوان افهم تفرشك مع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الخامسة ديوان اف ام عسلمة. الشركات المدرجة في البورصة تسجل خلال السداس الأول من سنة 2026 ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس. وزارة الفلاحة تفيد بأن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة موسم صيد اللمبوكة الذي انطلق أمس ويمتد إلى غاية 31 ديسمبر القادم، مشيرة إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى غاية 31 جانفي القادم في حالة تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة على وجوب أن لا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللمبوكة 35 سنتيمتر مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني، شرط ألا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي، مع ضرورة تبريد المنتوج وتغطية صناديق الأسماك بالثلج لضمان الجودة. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يعلن انطلاق أشغال صيانة الطريق المحلية رقم 597 بمعتمدية ابن خيار من ولاية نابل يوم 29 جويلية الماضي، مؤكدا حث المقاولة المكلفة بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز. وأوضح الوزير في إجابته عن سؤال كتابي تقدم به النائب سامي رايس عن دائرة ابن خيار دار شعبان الفهري أن الأشغال انطلقت من النقطة الكيلومترية بمنطقة بير دراسان التابعة لمعتمدية ابن خلاد وتتواصل في اتجاه الجزء الممتد بمنطقة الصمعة التابعة لمعتمدية ابن خيار، لافتا إلى أن مصالح الوزارة حثت المقاولة على تسريع وتيرة الأشغال اعتبارا للخصوصية التي تميز المنطقة وما تشهده من أنشطة ثقافية وسياحية خلال الموسم الصيفي. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 4346 شهيدا، بالإضافة إلى 12301 مصاب منذ تاريخ 2 مارس الماضي. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

رايق لو مين عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي حلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق لمزمزة جاي

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Publicité. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
2: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز السادسة. ديوان افام عسلمة. وحدات الحماية المدنية بمنوبة تتمكن ظهر اليوم من انتشال جثة شاب من قنالي مياه الشمال على مستوى ولاية منوبة أثر اختفائه منذ صبيحة أمس أثناء رعيه للأغنام بالقرب من القنال، وفق ما أكده مصدر أمني لوكالة تونس فريق للأنباء. وأضاف أنه تم تحويل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة، وذلك بعد معاينتها من قبل ممثل النيابة العمومية والإذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسة الحادثة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غدا جلسته الافتتاحية، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. وللإشارة فقد كلف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزكوكو والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين، وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين، وفق ما صرح به لوكالة تونس فريق للأنباء. دراسة طبية تونسية حديثة عدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي الشاكر وكلية الطب صفاقس تكشف عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. ولفت معدو الدراسة إلى أن الهدف من هذه الدراسة التي شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمدينة صفاقس خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024 هي الوقوف على أسباب ذلك، حيث بينت العينة التي تكونت من 980 مراهقا بسن متوسط يبلغ 15 سنة يعيش 63.6% منهم في الوسط الريفي و43.3% منهم لديهم مستوى اقتصادي واجتماعي متدني. وخلصت الدراسة إلى أن متوسط العمر لاستهلاك أول سيجارة إلكترونية هو 14 سنة، وتتوزع أسباب الاستخدام بين الفضول بنسبة 77.9% والمشاكل الاجتماعية بنسبة 22.1%، فضلا عن أن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية كان لافتا في صفوف الذكور وفي الوسط الحضري، وكانت هذه الظاهرة وراء الفشل الدراسي. إلى الشأن الدولي، صحيفة تايمز البريطانية تكشف عن استخدام القوات الأوكرانية طائرات مسيرة بريطانية الصنع لأول مرة لشن ضربات بعيدة المدى استهدفت أهدافا عسكرية وصناعية داخل العمق الروسي. الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تحذران من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره. ونختم بالوضع الجوي لبقية هذا اليوم، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للوسط، تتفرع محليا نحو الجهات الشرقية بقية هذا اليوم، ثم يكون الطقس قليل السحب على كامل البلاد وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموجا بخليج قابس، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 27 و 31 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ميلا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. للنجم الساحلي اتفق مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لونكوتان للامضاء على عقد لمده 3 مواسم بعد تجربه مع نادي استوريل برايا البرتغالي لاقل من 23 سنه، وسبق له وين لعب مع نادي لونس الفرنسي لاقل من 19 سنه. مصادر صحفيه فرنسيه اكدت اليوم ان نادي سانتيتيان الفرنسي اتفق بشكل رسمي مع فريق الاولمبي البيجي على اتمام تعاقده مع لاعب الوسط الياس الضاوي مقابل مبلغ حوالي 200 ألف يورو لإلياس الضاوي. بحسب نفس المصدر الفرنسي الأسبوع القادم باش يسافر لإجراء الفحص الطبي ويوقع بشكل رسمي لمدة 5 سنوات. الهيئة المديرة للترجي الجريسي أعلنت عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة نهار 19 شهر 2026. التأجيل هذا يجي بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة في الأجل المحدة، والهيئة المديرة حدد موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية باش يكون نهار 2 سبتمبر 2026، وتم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر كآخر أجل لقبول الترشحات. راقي العويني تمكن من قيادة فريق وريغا اللطفي إلى نصف نهائي كأس لطفيا بعد الفوز على نادي ميتا ضمن الدور ربع النهائي 4 أهداف مقابل هدف. راقي العويني تمكن من تسجيل هدف الثاني والثالث بالرغم من دخوله في الدقيقة 62 من عمر اللقاء. نذكر أن العويني سجل لحد الآن 6 أهداف مع فريق اللطفي في هذا الموسم. في الوديات اليوم نادي الأفريقي في البارك يواجه جمعية أريانا، نادي صفاقسي يواجه نادي حمام الأنف، والنجم الساحلي يواجه اتحاد مدينة خانشلة الجزائري. الختام بالكرة في الأوروبا، أرسنال تمكن من تتويج بلقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي 3 أهداف مقابل هدف. ثلاثية الجنر سجلها كل من كالافيوري في الدقيقة الأولى، كاي هافيرتس في الدقيقة 28، ومارتين أوديغارد في الدقيقة 48. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان فام .net. متابعة طيبة لبقية برامج ديوان فام.
0: ديوان فام
1: تبع الموسيقى.

0: Publicité. Beko Blue Days بداو. Pour la première fois en Tunisie, 10 maribah مع Beko.
1: امشي لأقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
0: Waouh! Où نلقاو les points de vente?
1: Tabarna على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
1: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى الـ 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلامة. الطبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوقو والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. وأوضح حمدوني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن الأفلاتوكسين هي سموم فطرية خطيرة تنتجها أنواع من الفطريات التي يمكن أن تنمو في ظروف التخزين السيئة خاصة في البيئات الدافئة والرطبة، مبينا أن التعرض المتواصل لهذه السموم يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة للكبد ويضعف المناعة، كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد على المدى الطويل. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تفيد بأن يوم الغد الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكانت الإدارة العامة للأداءات قد دعت المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجال القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. أهالي عمادة المكارم من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية يطالبون السلطات الجهوية والمركزية بالتدخل الفوري لفك العزلة عن منطقتهم إثر نزول كميات كبيرة من الأمطار، وأسفرت ليلة البارحة عن وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات جرفته المياه وقطعت الطرقات والمسالك الفلاحية. وأكد المتساكنون في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن تهاطل الأمطار تسبب في محاصرة المنازل وعزل المنطقة التي تبعد 20 كيلومترا فقط عن مدينة سيدي بوزيد، مبينين أن تدخل عدد من الجرافات لإزالة الأتربة من الطرقات لم يكن كافيا لإنهاء الأزمة وعودة نسق الحياة الطبيعية، كما انتقدوا غياب الحلول الجذرية لمشاكل البنية التحتية واعتماد السلطات على تدخلات ترقيعية ظرفية وفق قولهم. في الأخبار العالمية، موقع أكسيوس الأمريكي يؤكد أن اللقاء الذي جمع اليوم مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر مع وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر تطرق إلى الخطوات المقبلة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشمل نقل السلطة الإدارية إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية وضمان إنهاء أي دور لحماس في إدارة القطاع مستقبلا، إلى جانب مطالبة الحركة بالشروع في تفكيك بنيتها العسكرية والسماح بانتشار قوة استقرار دولية لتسهيل جهود إعادة الإعمار. الرئيس الكولومبي الجديد يطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المفروضة حاليا على المنتجات الكولومبية، وذلك للتخفيف من تداعيات الزلزال الذي ضرب كولومبيا الاثنين الماضي وأوقع أضرارا جسيمة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالترفيع في هذه الرسوم مؤخرا مع استثناءات تشمل مادتي البن والنفط. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.

ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك. ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم كل يوم من الصباح حتى للعشرة متاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل. الرانديفو زاد اللي تلقاو فيه برشا موسيقى تونسكم وين ما كنتوا ماشيين، تونسكم وين ما كنتوا قاصدين. ربي خليوا على الموسيقى علينا كيما العاده، برشا موسيقى وسبيسيالمون مختاره ليكم انتوما. ادراكتومون لي ديبي نتاعنا يكونوا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش تسمعوا عمرو دياب في اكثر واحد.

مصطفى عمر إيف نويل الزغبي ديستيناي تشايلد دافت بانك نانسي عجل ماذا ملكم شتلقاو معنا بيانسور في البلاي ليست ميتو سويت خليكم مع كيلي مينوغ كانت Get You Out Off My Head هذه الموسيقى متانا نقولكم بني كوت انتم ما تسمعوا في نايت كلوب

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة مساء. ديوان فام مع سلامة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غدا جلسته الافتتاحية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. وكان الأمر الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قد نص على تعيين كل من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما نص الأمر على تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى. وينتظر أن يتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. كما يقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم، فضلا عن إعداد التقارير السنوية. عائلات الموقوفين في قضية أسطول الصمود يطالبون السلطات السياسية والقضائية المختصة بالإفراج الفوري عن أبنائها وإسقاط التهم الموجهة إليهم بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إيداعهم سجن المرناقية. ودعت العائلات في رسالة مفتوحة نشرتها اليوم إلى إنهاء الإيقاف التحفظي باعتباره إجراء استثنائيا لا يجوز أن يتحول إلى عقوبة مسبقة، معلنة رفضها للتهم الموجهة للموقوفين الأربعة وهم نبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان البغديري ووائل نوار. ووجهت العائلات الموقعة على الرسالة نداء إلى القوى الوطنية والديمقراطية وكل الضمائر المساندة للحق الفلسطيني للوقوف إلى جانب الموقوفين، مشيرة إلى أن ظروف الاعتقال الصعبة أثرت على أوضاعهم الصحية والنفسية وفق نص الرسالة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجرومباليا من ولاية نابل شكري بوزيري يتوقع بلوغ إنتاج العنب للموسم الحالي 5000 طن، معلنا انطلاق موسم الجنية بالتزامن مع فعاليات مهرجان العنب الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 28 أوت الجارية. وأوضح بوزيري في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضح أن مساحات الكروم المخصصة للتحويل تراجعت إلى حوالي 800 هكتار، مرجحا ذلك إلى توالي سنوات الجفاف وشيخوخة الغراسات التي أتلفت مساحات واسعة من الكروم غير المروية. في الأخبار العالمية، وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية يعبرون عن إدانتهم رفض الاحتلال المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، وكذلك رفض الكيان المحتل لإقامة الدولة الفلسطينية. مئات المهاجرين الذين دخلوا في الآونة الأخيرة إلى مدينة سبتة الإسبانية نظموا اليوم مظاهرة على أحد الشواطئ مطالبين السلطات الإسبانية بمنحهم حق اللجوء بدلا من إعادتهم إلى المغرب. من جهته أكد وزير الداخلية الإسبانية أن المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية لن يسمح لهم بالبقاء في سبتة ولا السفر إلى البر الرئيسي لإسبانيا ولا الحصول على وضع قانوني إلا في حالات نادرة تتعلق بالتعرض لخطر شديد. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع نادر بن شهيدة في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نجم الساحل اتفقنا مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لونكوتان للامضاء على عقد لمده 3 مواسم بعد تجربه مع نادي استوريل برالي البرتغالي لاقل من 23 سنه. كيف سبق له زاد ومن لعب في نادي لونس الفرنسي لاقل من 19 سنه. مصادر صحفيه فرنسيه اكدت اليوم ان نادي سانتيتان الفرنسي اتفق بشكل رسمي مع فريق الأولمبي البيجي على إتمام تعاقده مع لاعب الوسط إلياس الضاوي مقابل مبلغ حوالي 200,000 أورو. إلياس الضاوي بحسب نفس المصدر الفرنسي باش يسافر الأسبوع القادم لإجراء الفحص الطبي وباش يوقع بشكل رسمي على عقد لمدة 5 سنوات. الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي أعلنت عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة نهار 19 أوت 2026. التأجيل هذا يجي بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة خلال الأجل المحدد. الهيئة المديرة حددت موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية باش يكون نهار 2/7/2026 وتم تحديد يوم الخميس 3/7/2026 كآخر أجل لقبول الترشحات. راقي العوين تمكن من قيادة فريق ريغا لاتفي لنصف نهائي كأس لاتفيا بعد الفوز على نادي ميتا ضمن الدور ربع النهائي 4-0. العوين تمكن من تسجيل 2 أهداف بالرغم من دخوله في دقيقة 62 من عمر اللقاء. نذكر أن العوين سجل 6 أهداف مع فريق اللاتفي منذ بداية الموسم. في الوديات اليوم الأحد لعبت جملة من المباريات الودية في إطار استعدادات أندية الرات المحترفة الأولى لكرة القدم لانطلاقة البطولة يومي 22 و 23 أوت الجاري. نعطيكم النتائج. في ملعب سوسة نجم الساحل ينهزم قدام اتحاد خنشلة 0-1. في ملعب حمام لنف نادي حمام لنف يتعادل مع نادي صفاقسي 2-2. في البارك نادي الافريقي ينتصر على جمعية ريانا 2-0. وفي ملعب الطيب المهيري في صفاقس الترجي الجرجيسي ينهزم قدام تقدم سقيط الدير 0-0. في البولي المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره الطايره اعلن رسميا عن نقل استضافه بطوله افريقيا للامم لكره الطايره اكابر لعام 2026 من الكونغو الديمقراطيه الى تونس والمقرره في شهر سبتمبر من يوم 7 الى يوم 21 من نفس الشهر. الختام بالميركاتو في اوروبا، الصحفي الايطالي فابريتسيو رومانو نشر تدوينه منذ قليل يقول فيه ان نادي مانشستر سيتي وافق على عرض البرسا من أجل ضم متوسط الميدان الإسباني رودري. حسب الصحف الإسبانية فإنه السيتي وافق على عرض البرسا المقدر ب 70 مليون يورو. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. بعد شوية جاكم محمد القرقني في النايت كلوب.

0: Pretty boy.
1: Diwan FM. هي الموجة اللي توتيك. ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

في نايت كلوب هذه ساعتنا الثانية ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين أبو كيف معنا بالموزيكا ديراكتومون. لو رانديفو متاعنا يكون مع الأغاني القديمة الأوكسيدونتال ونرجع بكم البيلبورد عام 2003 تو سويت في أولديز. أولديز في أولديز نمشي ديراكتومون للمرتبة 45 وفما أغاني من أول نغمة تحسها مش مجرد غنية, تحسها دعوة متاع أمل, رسالة للناس اللي محتاجين شوية ضوء في حياتهم. وكولين جول أنجلز متاع ترين هي بالضبط من نوع هذايا. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبوم My Private Nation وكانت من أكبر نجاحات الفرقة الأمريكية ترين, خاصة بفضل صوت باتريك مونان القوي والمؤثر. كولين جول أنجلز تحكي على البحث على الأمل وسط عالم فيه برشا مشاكل. العنوان نفسه نادي على الملائكة, يعطي الإحساس على أنه الإنسان ساعات يوصل المرحلة يحتاج فيها مساعدة متاع إيمان أو شخص يذكره اللي فما ديما أمل. موسيقيا الغنية تبدأ بطريقة هادئة وتأملية, من بعدها تكبر تدريجيا مع الجيتار ومع الدرامز لين توصل للكورس اللي يعطي إحساس كبير بالتحرر والقوة. الجميل فيها أنه كل واحد ينجم يفسرها بطريقته, واحد يسمعها كغنية على الحب, واحد على الفقدان, واخر على الأمل والإيمان, وهذا يمكن سر نجاحها. الكلمات open والإحساس واضح في نلمو. Calling all angels وصلت للتوب 20 في البيلبورد وترشحت الجوائز الجرامي وزادت رسخت مكانة ترين كواحدة من فرق البوب روك المهمة في بداية الألفينات.

في المرتبة 44 وفي عام 2003 خرج صوت جديد من American Idol وبدا يثبت اللي النجاح متاعه مش مربوط كان ببرنامج تلفزي. نحكيه على كيري كليركسون وغنية من أشهر غني بدايتها هي ميس Independent, الغنية اللي خرجت ضمن ألبومها الأول بيانسور Thankful, وكانت من الليت اللي عرفت الجمهور أكثر بشخصيتها الفنية. البرودكشن فيها ميلانج بين البوب والغامبي مع بيت سريع وإنرجي تخليك من أول دقيقة تدخل في الجو. أما الحكاية متاع ميس Independent مش مجرد غنية متاع حب وكهو, كيلي لهنا تغني على مرأة مستقلة قوية واثقة من روحها متعودة تعتمد على نفسها وما تنسيش حد باش يحدد قيمتها أو مستقبلها. المفارقة الحلوة في الغنية أنه الشخصية اللي كانت تقول أنا ما نحتاج حتى حد تلقى روحها فجأة داخلة في علاقة وتبدأ تكتشف اللي الحب مش بالضرورة ضد الاستقلالية. الغنية عندها زادة قصة مثيرة للاهتمام, شاركت في كتابتها كريستينا أجيليرا مع روتا لورنس ومات موريس, وكانت في الأصل موجه لمشروع أجيليرا قبل ما توصل الكالي كليركسون. ميس Independent حققت نجاح كبير ووصلت للتوب 10 في البيلبورد وترشحت للغرامي أورد, وكانت خطوة مهمة في بناء مسيرة كالي كليركسون اللي باش تولي من بعد سنوات واحدة من أبرز أصوات البوب الأمريكية.

في المرتبة 43 وفي عالم الهيبوب الشهرة تجيب معها حاجة أخرى الناس تحكي عليك والإشاعات تبدأ. فينالمون ميسي إليوت قررت تعمل من الحكاية هذية غنية كاملة اسمها Gossip Folks. الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبومها الرابع Under Construction واحد من أهم ليزالبوم وأكثرهم نجاحا. التراك فيها مشاركة من Ludacris والبرودكشن كالعادة من تامبلاند وميسي إليوت اللي يعني من البداية تعرف اللي باش تسمع حاجة مختلفة كومبليتمون. Gossip Folks تحكي على الإشاعات والكلام اللي يدور على الفنانين وعلى كيفاش الشهرة تخلي الناس تراقب كل حركة وتفسر كل حاجة بطريقتها. ميسي لهنا ما تتأثرش بالكلام، بالعكس تستعمل السخرية والكونفيونس باش ترد على اللي يحكيوا عليها. موسيقيا الغنية مثال ممتاز على الإسكوستي بوب في الألبوم Under Construction، ومع البرودكسون اللي فيها درام وفيها سامبل من غنية دابل داتش باس الفرانكي سميث. الموسيقى ذي ولت من أنجح الأغاني في نالمو في عام 2003. الغنية نجحت وصلت للتوب 10 في بريطانيا وخلت الموسيقى واحدة من التراك اللي تمثل شخصية ميسي اللي غريبة شوية جريئة ساخرة وما تتبعش القواعد.

في المرة 42 نحكيه على سنوب دوغ. عادة أول حاجة تجي في البال هي الويست كوست الجانجاستا راب والجي فانك، أما في بيوتيفول نشوف سنوب في مود مختلف تماما، نحكيه على سنوب هادي رومانتيك وسموث. إيه نعم، الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبومه Pay the Cost to Be، وشاركوا فيها زوز أسماء مهمين هما تشارلي ويلسون وفارل ويليامز. البرودكشن جاء من ذي نيبتيونز، وهذا وحده يفسر الجو المختلف للغنية، بتخفيف في جيتار في جروف فيها توش بتاع سولو فانك وبعيد على الهارد كور ساوند اللي عرفناه مع سنوب دوغ. اما في بيوتيفول هي في الاساس غنيه اعجاب رومانتيك، سنوب يحكي على مراه لفتت انتباهه ويحاول يوصل لها الاحساس نتاعو بطريقه سموث، بينما صوت تشارلي ويلسون يعطي الكورس توش نتاع سول دافيه وفارل يزيدها البوب ابيل. الغنيه كانت ناجحه برشا، وصلت للتوب 10 وزادت ورات اللي سنوب دوغ ينجم يبدل الستيل نتاعو ويبقى محافظ على شخصيته، وبقات واحده من انجح الاغاني عام 2003.

في المرتبة 41 والأخيرة بالنسبة لليلة فما غاني كيف تسمع أول لسوغوند منهم خاصة أو اللي مش نلقاوها في الموزيكا ذي تعرفها ديراكتومون على طول وتكبتيها في نالمون. نحكيو على Never Leave You متاع لوميدي, هي واحدة من الأغاني اللي صوتها مربوط مباشرة بصيف وبداية الألفينات. الغنية خرجت عام 2003 وكانت أول سينجول كبير في مسيرة لوميدي الفنانة الأمريكية من أصول بورتوريكية واللي جاية من سبانيش هارلم في نيويورك. التراك تجمع بين لي بوب ولي رامبي والدانسول, والسر الكبير في نجاحها هو البيت اللي يعتمد على الدانسول ريتم المعروفة بديوالي اللي كان وقتها حاضر بقوة في الأغاني العالمية. لوميدي في الغنية تغني على الحب والوفاء, شخص تحبه ما تحبش تخليه يمشي من حياتها مهما تصير بيناتهم المشاكل أو المسافة, والهوك لهنا بسيط والمتكرر هو اللي خلى الغنية تدخل بسرعة للمخ وتبقى عالقة. ومن الحاجات اللي زادت شهرتها الغنية دخلت في ثقافة الغوميكس والتعاونات وعشرة نسخة مع باستر ريمز اللي أعطاها جرعة متاع إيبوب إضافية. موزيكا حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للتوب 10 في البيلبورد وحققت مراكز متقدمة في أوروبا وأستراليا وولت واحدة من أشهر غني الدانسول في بداية الألفينات.

واحنا

Yeah.

0: Diwen FM.
1: Publicité. Beko Blue Days Bdew. Pour la première fois en Tunisie, 10 maribah ma Beko.
2: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
1: Wow! Oui, n'alqaou les points de vente.
2: Tabana les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: Yalla, imchi ala Bekri, qabel ma toufa.
2: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
3: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. اكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز التاسعة مساء. ديوان فا مع السلامة. الطبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة اللزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. وأوضح حمدوني في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن الأفلاتوكسين هي سموم فطرية خطيرة تنتجها أنواع من الفطريات التي يمكن أن تنمو في ظروف التخزين السيئة خاصة في البيئات الدافئة والرطبة، مبينا أن التعرض المتواصل لهذه السموم يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة بالكبد ويضعف المناعة، كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد على المدى الطويل. عدد من فلاحي ومنتجي التين الشوكي بحوض الزلفان من ولاية القصرين يطلقون نداءات عاجلة إلى السلطة الجهوية والمركزية من أجل التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي التي تضررت بشكل كبير جراء الانتشار الواسع للحشرة القرمزية، سيما وأن هذه الغلالة تمثل مورد رزق رئيسي لعشرات الآلاف من العائلات وثروة وطنية مهددة بالاندثار. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي محمد رشدي بناني أكد أن صابة التين الشوكي لهذه السنة سجلت تراجعا حادا، إذ انخفض الإنتاج من حوالي 250 ألف طن خلال الموسم المنقضي إلى ما يقارب 100 ألف طن حاليا بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية والأضرار الجسيمة التي ألحقتها بغراسات التين الشوكي، معربا عن تخوفه من إمكانية غياب الإنتاج في الموسم المقبل في حال بقيت الوضعية على حالها. وزارة التجهيز والإسكان نعت في بلاغ لها مساء اليوم المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بأريانا والوالي السابق بصفاقس مهدي شلبي الذي توفي اليوم. وتقدم الوزير وكافة إطارات الوزارة بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد وأحبته، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. في الأخبار العالمية، حركة حماس تدعو مجلس السلام إلى إلزام الكيان المحتل بتنفيذ التزاماته المتعلقة بخطة السلام الخاصة بقطاع غزة وإنهاء الانتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل في القطاع، وذلك عقب لقاء في مصر مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر. كما دعت حماس إلى الموافقة على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبدء في وضع جدول زمني لتنفيذها. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي لم تعد ضمن أولوياته، وذلك بعدما فشلت مساعي مكثفة على مدى العامين الماضيين لفتح فصول جديدة للمفاوضات وتخفيف القيود المفروضة على حصول مواطنيها على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد، مؤكدا أن أوروبا ستخسر في نهاية المطاف أكثر من تركيا إذا استمرت جهود الانضمام متعثرة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.

0: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي مجموعة من الأصحاب المقربين المغرومين بالتحديات والمغامرات يقرروا يعديوا عطلتهم على سواحل المكسيك ويكتشفوا كهوف بحرية عمرهم ما زاروها، وعندهم فضول إنه يجي نهار ويدخلوا لها. الكهوف هذه معروفة باسم لا بوش دو ديابل، The Devil's Mouth، وبالطبيعة الكلهم يوافقوا على خوض المغامرة هذيك. في الأول باش يمشي في بالهم إنها باش تكون مجرد مغامرة مليانة بالتشويق والأدرينالين كيف ما مغامراتهم اللي متعودين بهم، أما في لحظة كل شيء باش يتقلب 180 درجة ويتحول الكابوس حقيقي وقت يلقاو رواحهم محاصرين في قلب الكهوف، ومعدل الماء يبدأ يعلى مع المد والمخرج الوحيد يتسكر قدامهم. والصدمة الحقيقية والأسوأ من هذا الكل إنه بخلاف مشكلة المد والماء اللي قاعد يعلى بهم باش يزيدوا يكتشفوا إنه فما مجموعة من أسماك القرش موجودة في وسط الماء.
1: This is our last adventure together before we all start our real lives. Tomorrow, Devil's Mouth for all of us.
2: Hello, Bodhikap. I will be your cave guide today. And does anyone have fear of water or of swimming?
3: I'm not afraid of the water, just what might be in it.
4: Wow.
5: This is Devil's Mouth.
6: Oh. Yeah, guess yeah.
0: ومع مرور الوقت تولي كل محاولة للهروب أخطر من اللي قبلها، خاصة مع نقص الأكسجين والظلام. برشا مواقف باش يعيشوها الأصحاب وصداقتهم باش تتحط في الميزان وقت اللي تتحرك فيهم غريزة حب البقاء. والسؤال اللي باش يطرح نفسه، زعم الصحبة نجم تقعد صامدة قدام أقوى غريزة من غرائز الإنسان وهي حب البقاء، وإلا الشعار باش يكون روحي روحي لا يرحم من مات وأخطر راسي وضرب. الأسئلة هذه الكل باش تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في فيلم The Devil's Mouth وإلا لا بوش دو ديابل.
7: Jeez. Oh. All these fish are dead.
0: فيلم رعب وإثارة نفسية أمريكي إخراج جيف وودلو. الفيلم اصدر في 2026 ويدوم تقريبا ساعة و45 دقيقة، ساعة و45 دقيقة من غير ولا لحظة ملل. الفيلم بطولة كاترين نيوتن، لانا كوندور، وغيفن كازالينغو.
8: I'm sorry. How is there a shark in a freshwater cave system?
0: فيلم ننصحكم به خاصة كنكم من عشاق الرعب النفسي وأفلام النجاة اللي تدور أحداثها في نفس المكان تقريبا. ملا ستي ويك دونت بريث، حضر جو السهرية وجيب البوب كورن وتفرج في فيلم The Devil's Mouth وإلا لا بوش دو ديابل. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن، تابعوني ديما في نايت كلوب نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلون. باي باي.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة مساء. ديوان فام عسلامة. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تتمكن من رفع أكثر من 6000 متر مكعب من النفايات ضمن برنامج تنظيف الشواطئ التونسية بمعدل يقارب 8 أمتار مكعبة يوميا من النفايات وفق ما كشفت عنه خلال تظاهرة توعوية نظمتها اليوم بشاطئ جمرت. وشملت هذه التظاهرة تنظيم ورشات وأنشطة تفاعلية موجهة خاصة للأطفال تمحورت حول سبل التقليل من النفايات والحد من استعمال البلاستيك والتصرف المستدام لضمان حماية الشريط الساحلي. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة بولاية بن عروس تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية وذلك في إطار مبادرتها التضامنية الهادفة إلى دعم أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة وتوفير مستلزماتهم المدرسية. وأوضح رئيس الهيئة محمد لمين بن رجب أن هذه الحملة التي انطلقت من أمام إحدى المكتبات بالزهرة ستتواصل إلى غاية 5 سبتمبر المقبل وستشمل تركيز نقاط للتبرع بالفضاءات التجارية الكبرى علاوة على التواصل المباشر مع الأهالي وفتح مقر الهيئة المحلية للهلال الأحمر يوميا للإجابة عن الاستفسارات وجمع التبرعات لفائدة مستحقها. في الأخبار العالمية، حركة حماس تعلن موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدة استعدادها للمضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بما يضمن الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة وتأمين الإغاثة العاجلة والدائمة وبدء عمل اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار. وسائل أعلام عبرية تفيد بأن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال اندلاع قتال يمتد عدة أيام في لبنان وسط إصرار الكيان الصهيوني على استكمال تدمير ما يصفه بالبنية التحتية لحزب الله في عدد من المناطق اللبنانية. وأشارت المصادر إلى أن عشرات من عناصر حزب الله محاصرون تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر وأن جيش الاحتلال أحبط محاولات للحزب لتقديم المساعدة لعناصره المحاصرين. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع نادر بن شهيدة في الفلاش سبور. في أمان الله.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM. عسلامة
4: عسلامة ديوان FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما نحبكم برشا. ديوان FM
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان FM نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملك كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
3: تونس
0: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
0: على 106
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان FM. جوك موسيقى تسمع راب

0: جوانا فام فلاش سبور.
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. في آخر أخبار الميركاتو، النجم الساحلي اتفق مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لونكوتان لإمضاء العقد لمدة 3 مواسم بعد تجربة مع نادي استوريل برايا البرتغالي لأقل من 23 سنة. كيف سبق له وين لعب مع نادي لونس الفرنسي لأقل من 19 سنة. مصادر صحفية فرنسية أكدت اليوم أن نادي سانتيتيان الفرنسي اتفق بشكل رسمي مع فريق الأولمبي البيجي على إتمام تعاقده مع لاعب الوسط الياس الضاوي مقابل مبلغ مالي مقدر بحوالي 200,000 يورو. الياس الضاوي بحسب نفس المصدر الفرنسي باش يسافر الأسبوع القادم لإجراء الفحص الطبي والتوقيع بشكل رسمي على عقد لمدة 5 سنوات. الهيئة المديرة للترجي رياض الجرجيسي أعلنت عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة نهار 19 أوت 2026. التأجيل هذا يجي بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة في الأجل المحدد. الهيئة المديرة حددت موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية باش يكون نهار الاثنين 7 سبتمبر 2026، وتم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر كآخر أجل لقبول الترشحات. في المقابلات الودية اليوم الأحد تلعبت جملة من المباريات الودية في إطار استعدادات أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لانطلاقة البطولة. نعطيكم النتائج. في ملعب سوسة الأولمبي نجم الساحلي ينهزم قدام اتحاد خنشلة 1-0. في ملعب حمام لمف نادي حمام لمف يتعادل مع نادي صفاقسي 2-2. في البارك آ نادي الإفريقي ينتصر على جمعية ريانا 2-0. وفي ملعب الطايب الميري في صفاقس الترجي الجرجيسي ينهزم قدام تقدم ساقيت الدير 1-0. نحكي وفولي. المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة الطائرة اعلن رسميا عن نقل استضافة بطولة افريقيا للامم لكرة الطائرة لسنة 2026 من الكونغو الديمقراطية الى تونس والمقرة في شهر سبتمبر من يوم 7 إلى يوم 21 سبتمبر. الختام بالكرة في الأوروب، نادي لونس الفرنسي وحقق كأس السوبر بعد الفوز منذ قليل على باريس سان جيرمان 1-0. هدف سجله فلوريان توفان في الدقيقة 31. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوانفام.net. متابعة طيبة لبقية برامج ديوانفام.
2: ديوانفام
3: تبع الموسيقى.
2: ديوانا فهم
3: تبع الموسيقى.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الأخبار ديوان فام عسلمة. نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام يحيى يفيد بأن الكسوف الشمسي الجزئي المسجل يوم 12 من أوت الجاري أظهر تحولا في وعي التونسيين بالظواهر الفلكية وتخليا عن التفسيرات غير العلمية التي رافقت كسوف سنة 1999. وأوضح يحيى في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن المواطنين أقبلوا على النظارات الخاصة وتنقلوا بين المناطق لمتابعة الظاهرة بطريقة علمية خلافا لمشهد الشوارع الخالية خلال كسوف 11 من أوت 1999 الناجم عن انتشار معلومات غير دقيقة حول مخاطر فقدان البصر. كما دعا هشام يحيى إلى الاستعداد للكسوف الشمسي الكلي المرتقب يوم 2 أوت 2027 وضرورة التنسيق المبكر بين المؤسسات العلمية والإعلامية والقطاع السياحي لتأطير الزوار واستثمار الحدث في دعم السياحة العلمية. وزارة التربية دعت اليوم الناجحين في مرحلة القبول الأولى للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026. دعتهم إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية وذلك عبر الشبكة التربوية ايدينات.تن. عضو مجلس نواب الشعب عن جهة قبلي طاهر منصور دعا وزارتي الخارجية والتجارة إلى التدخل العاجل لإيجاد أسواق خارجية تضمن تسويق صابة التمور مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي. وشدد النائب في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتجارية للبحث عن أسواق جديدة تنهي حالة الركود مبرزا أهمية هذا المنتج باعتباره ثاني قطاع فلاحي موفر للعملة الصعبة في مجال الصادرات. في الأخبار العالمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك واصفا إياه بخطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق يعكس مستوى متقدما من التنسيق والتقارب بين دول المنطقة في خطوة قال إنها تحمل أهمية كبيرة على صعيد التعاون والدفاع المشترك. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تفيد بأن يوم الغد الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكانت الإدارة العامة للأداءات قد دعت المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. عائلات الموقوفين في قضية أسطول الصمود تطالب السلطات السياسية والقضائية المختصة بالإفراج الفوري عن أبنائها وإسقاط التهم الموجهة إليهم بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إيداعهم سجن المرناقية. ودعت العائلات في رسالة مفتوحة نشرتها اليوم إلى إنهاء الإيقاف التحفظي باعتباره إجراء استثنائيا لا يجوز أن يتحول إلى عقوبة مسبقة، معلنة رفضها للتهم الموجهة للموقوفين الأربعة وهم نبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان البغديري ووائل نوار. ووجهت العائلات الموقعة على الرسالة نداء إلى القوى الوطنية والديمقراطية وكل الضمائر المساندة للحق الفلسطيني للوقوف إلى جانب الموقوفين، مشيرة إلى أن ظروف الاعتقال الصعبة أثرت على أوضاعهم الصحية والنفسية وفق نص الرسالة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجرومباليا من ولاية نابل شكري بوزيري يتوقع بلوغ إنتاج العنب للموسم الحالي 5000 طن، معلنا انطلاق موسم الجنية بالتزامن مع فعاليات مهرجان العنب الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 28 أوت الجارية. وأوضح بوزيري في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضح أن مساحات الكروم المخصصة للتحويل تراجعت إلى حوالي 800 هكتار، مرجعا ذلك إلى توالي سنوات الجفاف وشيخوخة الغراسات. في الأخبار العالمية، مصادر إعلامية ليبية تؤكد تجدد انقطاع التيار الكهربائي مساء اليوم عن كامل المنطقة الغربية والعاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى أن أسباب هذا الانقطاع المتجدد والمدة الزمنية المتوقعة لعودة التيار لا تزال مجهولة حتى الآن، في انتظار صدور توضيح رسمي من الجهات المختصة لكشف ملابسات الانقطاع. جيش الاحتلال عمد مساء اليوم إلى اقتحام عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأطلق عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المحتجين والمتظاهرين، كما قام بتوزيع إخطارات بوقف البناء وأخرى بالهدم على منازل، فيما تسببت إجراءاته العسكرية في تعطيل مرور فلسطينيين عبر حاجز شمال القدس. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
0: على ديوان فام تفرشك مع الموسيقى.